يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

أرسلته يا رب أرسلته.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياتك.

0: الشبكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية. وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن الصناعات الدوائية والطبية تأتي على رأس القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية وباعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في افتتاح مصنع إبكو 3 التابع للشركة المصرية الدوائية للصناعات الدوائية إبكو بمدينة العاشر من رمضان، وبحضور وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار. اقتصاديا، اتحاد الغرف السياحية أكد أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر تشهد طفرة ملحوظة، أعرب عن توقعه أن يشهد العام الجاري نموا في أعداد السياحة بزيادة تتراوح من 5% إلى 7% عن العام الماضي. ورياضيا، مصر تفوز على البرازيل بثلاثة أشواط دون رد في افتتاح مشوار بطولة العالم للناشئات الاسكواش المقامة في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا بالصحوية وحلقة جديدة من صباحك وطرحك على راديو 90 FM. معكم احمد يونس من دلوقتي لمدة ساعتين. درجة الحرارة في القاهرة بتنزل والجو بيظبط 35، نهارا وبالليل 24، اسكندرية 30 23، اسماعيلية 36 25، العريش 32 22. انت معنا في اجود صباح دايما على راديو 90 FM. انه صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك صباحك

0: القوات الجوية
1: أعلنت خلال مؤتمر صحفي عالمي امبارح عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء خلال شهر سبتمبر في العالمين تحت رعاية سيادة الرئيس رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. طيب لسه من الأخبار اللي معانا، الثانوية العامة الكنترول الرئيسي انتهى من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالامتحانات وبدأ الكنترول في تجهيز النتيجة. ربنا معاكم إن شاء الله تعدي على خير. كمان من الأخبار اللي معانا دكتور أحمد الطيب أناب وكيل الأزهر الشريف لاعتماد نتيجة امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية والنتيجة من امبارح متاحة على المواقع الرسمية. فرحونا كل اللي نتيجتهم ظهرت يبعتوا لنا يفرحونا الاسم والنتيجة علشان نبارك ونعني. ربنا يفرحكم كلكم، مبروك لكل بابا وماما. انتوا معانا في صباحكم مطرحك 90 90 FM. يلا بينا.

0: 90 90 هواها مصر.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
3: إكسير السعادة، تعالوا نشوف النهاردة إكسير السعادة هيقول لنا إيه. يلا بينا. بما إن أغنية الألوان لعمرو دياب محقق نجاح وكمان جدل في نفس الوقت، فهو نوع من أنواع الانتشار والنجاح برضو، فأنا النهاردة إكسير السعادة هتكون رسائل من الألوان. يعني اللون الأحمر بيفكرك بقوتك، بشغفك وحماسك اللي بيبقوا زي النار لما بتكون بتعمل حاجة بتحبها. فبيقولك الحاجة اللي بتحبها، يعني أول ما تلاقي فرصة إنك تعمل حاجة بتحبها كمل كمل كمل كمل. اللون الأصفر بيفكر

اختارك تفضل محافظ على الابتسامة، سيبك من الغيرة والكلام ده، لا ابتسم وتضحك من قلبك في أي فرصة تجيلك، فلما يجيلك فرصة يا باشا ويا أستاذة إن نبتسم ونضحك اتلكك وابتسم واضحك. أما اللون الأخضر بيقولك راحة البال، ولما يجيلنا فرصة ننتخ ونريح بالنا لازم نمسك فيها بإيدينا وسناننا علشان نعرف نشحن الطاقة من جديد. أما اللون الأزرق فبيقول لك حافظ على الهدوء والصفاء اللي زي البحر، فأول ما يجيلنا فرصة خروجة وفيها بحر أرجوك أرجوك تبت فيها واخرج افرحي غيروا جو. اللون الأبيض بقى بيفكرنا إحنا، بقى فكرنا إحنا بقلبك أنت وقلبك أنت الأبيض اللي بيسامح وكل حاجة حلوة بتكون بسببه. أيوة أنت قلبك أبيض، أنت قلبك مفيش منه اتنين على فكرة، وقلبك الحلو ده اللي مخلي الحياة مكملة. احنا النهاردة جايين نقولك اللون الأبيض ده احنا بنحبه علشان هو بيمثل حضرتك. أيوة أنت أنت أنت أيوة نصش حواليك أنت أنت أيوة. اللون الأسود جاي يقولك مش عشان أنا أسود تخاف مني ولا تخاف من الضلمة، اللحظات الضلمة احيانا اللي بنعدي بيها بتعلمنا وبتفيدنا اكتر ان احنا نعرف قيمة اللحظات المضيئة، والمواقف الصعبة بتعلمنا قيمة واهمية الناس اللي بتقف معانا. علبة الالوان كلها بتفكرك ان السعادة عمرها ما كانت في لون واحد بس، ولكن في مزيج مختار من الالوان بلوحة حلوة انت اللي بتعملها مش حد تاني. جاهز للوحتك؟ اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد. اللي صباح علينا نسرين، احمد العربي، سوسو، عبد الهادي، احمد ابراهيم، يسرى، كمان وفاء صباح الفل، الهام صباح الفل، حبيبه صباح الجمال، تليفون اخره 62، موده صباح الفل، ومحمد كررتي رقمنا. يلا صباح علينا على واتساب راديو 9090104. حفصه صباح الفل، كمان هند صباح الجمال، مريم صباح الفل، امي صباح الهنا، حنان ونوسه، ونسمع عمرو. يلا

انت لسه معانا صباحك ومطرحك على الراديو 99 فن. تعرف ان النهارده ذكرى وفاه كل من رشدي اباظه، النجوم طبعا رشدي اباظه، فريد شوقي، المخرج يوسف شاهين. فتعال اقول لك بقى، النهارده ذكرى وفاه الفنان رشدي اباظه. هو من مواليد 26 وتوفي سنه 1980 زي النهارده. النهارده كمان ذكرى وفاه وحش الشاشه النجم والاستاذ فريد شوقي. هو من مواليد 1920 وتوفي زي النهارده سنه 98. لكن زي النهارده كمان هو ذكرى وفاه المخرج العالمي يوسف شاهين، وهو من مواليد 1926 وتوفي سنه 2008. الحقيقه ثلاث اقطاب كبار جدا وليهم تقولهم في السينما، بنتكلم على المستوى المحلي والعالمي ايضا. انتوا لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 FM مع احمد يونس. صباحكم جميل.

النهارده بيقول لك اليوم العالمي لتقدير الارب، المزيكا بتاعت الارب يعني مش الارب نفسها يعني. بيقول لك كمان في النهارده يوم عالمي دمه خفيف جدا، ان انت لو تزرع حاجه في البيت كده في حوض زرع، تاخد الحوض كله على بعضه وتخرجه خروجه وترجع بيهم مع بعض. طيب ماشي، بصوا انا هسمعكم اغنيه، الاغنيه دي يعني هتتوقفوا عندها كده وتفتكروا بقى قناه ميلودي وتفتكروا حاجات كتيره جدا، الا القطعه على طول يبعت لي حتى ما يقوليش اسمها ايه يعني، مش مشكله بس يقولي افتكرتها.

طبعا رأى تحكي لي وفضفضي لي منا ونهلا عشان حد هو كله فاكر بقول انا فاكرها بس مش عارف اسمها ايه اسمها احكي لي وفضفضي لي هما الاثنين الكابل الشهير جدا يعني الدويتو كابل ايه

يلا مع السلامة كريم محسن وشادي. كريم يعني احنا يعني كريم لسه بيغني ومزيكته حلوة جدا ومختلف طول عمره. احنا بنوجه له تحية ونقول له صباح الفل. لسه مكملين صباحك وبطرحك على راديو 90 فهم وعمالين نقلب في قنوات ميلودي كده والاجواء الظريفة. واللي يفتكر يقول لي فاكر. طبعا فاكرين القلبان اللي حصل في الوقت ده.

النجم الجميل الحقيقة هيثم سعيد وأغنيتهم مالهم بينا يا ليل، وكانت انطلاقة الحقيقة قوية قوي قوي قوي، وكانت القصة كلها مختلفة، وكان دكتور شريف صبري قرر ان الموديل تكون محجبة، ومن باب الاختلاف من باب ان هو عادي ان الحياة فيها كل حاجة يعني. تعالوا فاكرين طبعا الجميلة يا راح

فترة عظيمة من الأغاني، وكان تقريبا كل دقيقة في أغنية وكل أغنية أحلى من التانية، وكانوا ناس بيظهروا لأول مرة، وكانت أصوات جديدة بنتعرف عليها، وكان الراديو ليه عامل بصراحة قوي جدا في انتشار الأغاني في الفترة دي. وطبعا قنوات الأغاني ميلودي في المقام الأول، وطبعا قنوات مزيكا من القنوات اللي سببت انتشار قوي جدا، وروتانا ميوزك. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 سي ام، ومن الأصوات الجميلة واللي كانت دماغها خفيف كانت

ما تيجي نروح للبرج في الدرج. يلا بينا يا برج الجدي. بيقول لك محتاج شويه فلتره في الكلام، مش فلتره للناس، فلتره في انسانك شويه جدي. يا ده لو محتاج تستغل انك تعرف تعمل صداقات في اي مكان او في اي قعده، بس بيقول لك خلي بالك عشان عايزين نحافظ على العلاقات القديمه. مش معنى ان احنا كثيري الصداقات، مش عارف ده جبته منين، انا مش كده خالص، بس ما علينا. بيقول لك لو عملت صداقات ما تتسقطش القدام. حاضر. الحوت، حاول تحط ثقتك في الاشخاص اللي تستاهلها. وقول لنفسك مفيش حد مثالي، احنا كلنا بنغلط. طب الحمل، ابعد شويه عن الاخبار، ابعد شويه عن السوشيال ميديا والاخبار النكد اللي عليها وكميه القتل والحاجات اللي بتحصل دي، انت محتاج تبعد شويتين ثلاثه. التور، اكتر حاجه مضايقاك الالتزام بحاجه انت وعدت بيها، ووعدت بيها في لحظه كده غلط. يا كنت فرحان قوي يا كنت متضايق قوي، فاخلص منها بقى واعمل اللي انت وعدت بيه. يا رب يكون حاجه بس في المقدره. الجوزاء، محتاج نأجز من الكسل سيكا، محتاج نخرج شوية برا القوقعة بتاعتنا. ده الجوزاء. السرطان، خلي بالك انت اخر مرة اتعصبت خسرت، فمش عايزين ده يتكرر تاني يا سرطان. ممكن الأسد، لما تبدأ من جديد ما بتبدأش من الصفر خالص، انت بالعكس بتبتدي من منطقة خبرة ومنطقة يعني منطقة محنكة كده، عارف شفت محنكة دي. انت ما تبدأش من الصفر، ما تقلقش انت بتكمل على طول يا باشا. طيب نروح للعذراء. اعترف اعترف اعترف ان انت احيانا بتعوك، احيانا بتغلط، احيانا زعلك بيبقى وحش قوي. اعترف، قول اقر انا واعترف، بسيطه جدا. طب الميزان، كل واحد في الدنيا بيعمل الحاجه نفسها بس بطريقته، فمحدش هيعمل اي حاجه بطريقتنا، احنا بنعملها بطريقتنا وهم بيعملوها بطريقتهم، صح؟ فعادي. أما العقرب، كفاية حجج وأعذار مش منك، من الناس، نفسك تقولهم كده بس عادي تحججوا. على فكرة هما لما بيتحججوا موضوع الأعذار ده هما مش عايزينك تزعل، هما يعني عارفين ان هما مقصرين فبيتحججوا أصلا من الناحية دي. وأخيرا القوس، في ناس عندها أسرار ما بتحبش تشارك فيها حد حتى لو كان الحد ده أنت. مش عيب على فكرة ان في حد ما يقولناش شوية حاجات من اللي عنده. ايه يا عم، عادي يا عم، عادي يا عم. العيد ميلاده النهاردة 27/7، تاريخ مميز كده، وانت مميز وانت مميزة. انت مطلوب منك تعرف تستغل المواهب بتاعتك اللي محدش يعرفها. طبعا كل واحد فينا عنده مواهب محدش يعرفها. طب انا سألت بصراحة يعني جاوبوني، لو المواهب بتاعتنا الدفينة السرية طلعت على الملأ، هنروح في دقيقة ونتفضح بنسبة كم في المية؟ يعني كل بعت لي دلوقتي، خلينا صراحة، لو المواهب الدفينة اللي محدش يعرفها عننا وكل واحد أضرب مواهبه، والمواهب دي أعلنت وجات حاجة كده طلعت المواهب دي على السطح، سطح الماء، هتبقى الفضيحة مدوية ومجلجلة ولا إيه؟ يلا قولولي، مش هقول أسامي والله خالص.

احنا نسمع دلوقتي نانسي عجرم او نص. الاغنية دي صدرت سنة 2004. ارجع بالذاكرة كده، 2004 ايه؟ كان ايه الفترة دي بتمثلك؟ يعني دي كانت تاني سنة اللي هي شغل في الاعلام عموما. دي كانت سنة مريت بيها بمرض شديد قوي. كل واحد يفتكر، يعني كانت مامتي وبابايا موجودين الله يرحمه. فتعالوا كل واحد يرجع بالذاكرة كده هو بيسمع، لأن الأغنية دي كانت تحفة جدا. ولا زالت الأغنية دي من 2004، من 22 سنة، من 22 سنة أنت كنت فيه.

دعاء حجازي بتقول كنت في ثالثه كليه وكنت بسمعك ايام النص ساعه يونس. بحس ان انتوا ماسكين عليا زين بقى. كمان كنت في شغلي سعيده وفرحانه. طب يا سعيده يا فرحانه قولي لي كنت بتشتغلي ايه وكده يعني ينفع يعني. الصديق العزيز احمد يوسف بيقول لي كان كنت في ثانويه عامه وكنت بسمع نص ساعه مع احمد يونس. الله. 2004 كنت متخرج من الكليه بقالي سنه وكنت بشتغل دليفري في احد المطاعم قبل ما اشتغل مدرس حاليا، وفي السنه دي اخذت اعفاء من الجيش بسبب ضعف النظر. انا بحريك ان انت فاكر التفاصيل. برافو. في 2004 ما كنتش اتولدت. انتوا جايين تعملوا ايه؟ جايين تحرقوا دمنا يعني ولا جايين تعملوا فينا ايه يعني؟ عادي بيبقى في ناس كانت اتولدت وشغاله ومستوظفه قد الدنيا. كنت في ثانيه او ثالثه ابتدائي تقريبا. انا هند. ليه تقريبا؟ ليه مش عارفه تحسبي يا ماما؟ يعني ثانيه ولا ثالثه؟ نور بتقول كان عندي 6 سنين. ماشي. في كمان نسرين بتقول السنه دي ما بحبهاش. ليه يعني؟ ان شاء الله يعني يكون فيها حاجه حلوه واحده بس. عملت ايه في موبايلك يا يونس؟ صلحته وحاجتك رجعت ولا ايه؟ يعني والله السؤال ده يعني امينه ما تحرمش منك. بص يا ستي، هو بقى الايفون يا جدعان، وفجاه صحيت من النوم ما بينطقش ونعمل مش عارف ايه، يقول لك اعمل عايز اعمل بقى ريكفر والحاجات دي، يقول لك لا لازم تعمل ريستور. فكنت زي المدب كده هعمل ريستور، فكانت كل حاجه هتطير. فيهديك يرضيك، ما فيش مش عايز يعمل ابديت خالص. فدينا لحد كده استاذ مينا كده، راجل جميل عارف يتصرف كده، وقال لي ايه في نص بورده طارت. مش ليه نص يعني؟ قال لي احمد ربنا انها النص كده، هنعرف نرجع لك حاجاتك. الحاجات رجعت الحمد لله، عادت بسلامه الله. عارفين ده حصل ليه؟ عشان انا فكرت ابيعه. انا كنت قاعد قبليها بيومين. هو في حاجه عجيبه جدا هتلاقيها احنا كلنا بنمر بيها، لما تفكر تبيع حاجه او تستغنى عنها هي بتنتقم منك. فكرت تغير العربيه، تعمل بعد الشر عنكم يا رب، اعمل حادثه. فكرت تبيع اي حاجه ومحافظ عليها ومحنتف ومحسبك، والتليفون ما كل ما حد يتكلم اقول له ما يتفتحش. اتفتح واتكسر واتغير له 600 حاجه، عشان بس قبليها بيوم او اتنين قلت ابيعه. خلاص. كنت هربان من المدرسه في السنه دي وبتفسح، اعمل باك اب بقى، انا شلت كل حاجه من عليه، ما تقلقيش. خلاص. سمر كانت سايبه شغلها وبتدور على شغل جديد. ماشي، حلو يا باشا. على العموم انتم منورين صباحك ومطرحك على راديو 90 افام، وتعالوا نروح بقى لكاريوكي صباحك ومطرحك. بحبكم لما تغنوا. والله العظيم ببقى مبسوط قوي لما تغنوا، صوته بيوصلني هنا. بصوا بقى، انا عايز كل اللي هيغني دلوقتي هيصور نفسه فيديو وهو مشغل الاغنيه وبيغني معاها، او يسجل فويس، مش لازم فيديو. سيبكم من الفيديوهات بلا يعني احراج وحاجات كده، وفي ناس بتكسف، اللي ما تكسفش ايه بعد. هتصور لي او تسجلي فويس وانت بتغني مع الاغنيه دلوقتي. احنا الكاريوكي ده احنا بنشيل اجزاء من الاغنيه وبنسيبك حضرتك تغني وتتطلع الموهبة اللي عندك بقى. فهتسجلي فويس كده والاغنيه شغاله ومعلي الصوت وانت بتغني، وابعتهولي على واتساب راديو 90 010 400 90 90 4. عايز اشوف كم تسجيلات بقى مبدعين. يلا بينا، مش هزاعها ما تخافوش ولا زعها. اللي انتوا عايزينه انا ما عنديش مشكله.

0: صباحك ومفرحك الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية. أهالي مدينة بنت جبيل أقاموا وقفة احتجاجية في مدينة صور استنكارا لما وصفوه بنية الاحتلال الإسرائيلي جرف قبور ذويهم في مقابر المدينة، مطالبين بالتحرك العاجل لمنع تنفيذ هذا الإجراء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك من الذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليها. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت التقى برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، وتم استعراض استراتيجية العمل والخطط التنفيذية والفرص الاستثمارية المتاحة وموضوعات التعاون القائم مع العديد من الدول، وكذلك مشروعات التعاون المستقبلي في ضوء التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة. ورياضيا، منتخب مصر لتنس الطاولة وجاب 20 ميدالية متنوعة ببطولة إفريقيا للناشئين والناشئات تحت 19 عاما و15 عاما المقامة حاليا في العاصمة الغنية أكرا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع انجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع انجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع انجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
3: اوه، الواحد عايز حاجه الصبح تفوقه كده. ممكن افهم حضرتك بتعمل ايه؟
4: ايه ده يونس، انت جيت؟
5: انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي

0: بقى يونس يبقى معاك وتدور في المحطة. أصل الحكاية فيها يونس.
1: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: طريق بدري مع احمد يونس.
1: لو عايز تطلع معانا لك فتحك ليه كمان شويه، لو عايز تطلع معانا على الهوا وانت في طريقك لمشوار او شغل او اي حاجه، انا هسمعكم الفويسات اللي اتبعتت في الساعه اللي فاتت تسمعوها، هتتبسطوا على فكره. ابعت لي بس رساله على واتساب راديو 90 90 010 490 94، قول لي رايح فين واحنا هنكلمك على طول. ومعانا دلوقتي

0: بدأت تتفق بعض الكثافات في الطريق الزراعي اللي جاي من محافظات الوجه البحري المتجه لمناطق شبرا الخيمة نتيجة الكثافات المرتفعة معانا في مناطق اليوم ومدخل ميت نما. هنروح نستخدم النهاردة محور بنها الحر في قاعات الطرق الدائرية بتعمل بشكل طبيعي عند الكثافات المعتادة معانا أعلى مناطق المرج والخصوص وأعلى مناطق البساتين. بعض الكثافات هي منطقة الكنيسة في نطاق محافظة الجيزة أمام محطة مترو المنيب. بعض الكثافات المرية المتجهة لمناطق البحر الأعظم بيفضل اللي جاي من طريق الصعيد نستخدم محور طريق بنمرس. وأمام محطة مترو الجامعة بعض الكثافات اللي جاي من على كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقة هروح نستخدم النهاردة منزل شارع الجامعة. في نطاق محافظة القاهرة هنتجنب النهاردة محور أبو زيد خضر اللي جاي من محور المشير طنطاوي متجه لنادي السكة ومتجه لمطلع كوبري أكتوبر وامتداد رمسيس نتيجة إن كان عندنا مصادمة والإدارة العامة لمرور القاهرة وجهت بنشر الخدمات المرية. هيفضل كل اللي جاي من مناطق القاهرة الجديدة ومناطق التجمع ورايح لمطلع كوبري أكتوبر هنروح نستخدم محور جيهان السادات أو هنستخدم محور الشهيد هيكون بديل. بعض الكثافات في محور صلاح سالم المتجه لمناطق أرض المعارض والنزهة والمطار هنروح نستخدم محور النصر وأعلى كوبري حدائق قبة. بعض الكثافات هو وأعلى كوبري حماية الزيتون المتجه لشرق القاهرة هروح نستخدم كوبري سرايا القبة والكورنيش. الأحجام عند منطقة رود الفرج اللي داخل على منطقة وسط البلد هروح نستخدم امتداد أحمد حلمي. أما الكباري اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة يا جماعة بتعمل بشكل طبيعي على كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر وأعلى كوبري 15 مايو ويفضل نستخدم الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة أو المسطحات الأرضية. عدا ذلك الحركة المرية بتعمل بشكل جيد عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: اشكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل يا باشا.
0: صباح الورد والزحمه
1: صباح الفل. احنا في الساعه الاولى لو انت في الساعه الاولى احنا لعبنا كاريوكي صباحك ومطرحك. لو ايه كاريوكي صباحك ومطرحك احنا بنغني وكلنا بنغني وطبعا احنا لما بنغني احنا نبدا فاحنا قلنا كل واحد يسمع جزء من اغنيه ويسجل ويبعت لنا الجزء يكون بس مستعد انه هنسمعه كلنا مع بعض. فاحنا في ناس بعتت كانت اغنيه مصطفى قمر وكان كمان نانا فاحنا هنسمع مع بعض. ايه الله ينعلي الصوت كده يعني بتاع ايوه اهو تعالوا نسمع. اول حد قرر يغني معانا كان احمد ناجي غنى. تعالوا نسمع. بطلنا يا عم الصوت ده بقى خالص عشان نركز مع احمد.
2: قولي فين حبيبي فين راح حبيبي وانا ديلو انا ديلو انا ديلو انا ديلو.
1: طيب لا لسه احمد بخلص.
2: قولي فين حبيبي فين راح.
1: طيب ده احمد بحييك احمد جدا وهنروح نشوف مين غنى معانا تاني. معانا ايه ده ايه
3: يا ابو قلبي
1: يا هاجر دكتور هاجر
3: وانا يا بتاع الفل يا ابو قلبي زي الفل لو النهارده
1: الله عظيم. طيب دي دكتور هاجر شركتنا. تعالوا نشوف مين كمان بعت. لا اللي بعده في ناس بعت كتير قالت تسمع بس ما تزعش حاضر خلاص يعني اللي مش حابب تمام ده كتير ويونس بس ارجوك ما تشغلوش ارجوك مش قد اللعبه بتلعبوها دي خلاص انا والله ما اقول في حد قال زي يا يونس. طيب اهي يلا دي
4: نفسك في ايه كمان نانا كمان نانا

0: كتير 60,000 جنيه، اشرب عجوزه فلع عجوزه مع استكوزه ايه، واجيب لي دش مع الموبايل.
1: والله العظيم حلو والله. لا الاداء تمام تمام. مين مين عايز يغني؟ يونس اللي بتضحك سمعنا. لا انا ما سمعكوش، لا انا خاف على ودانكم، خاف على ودانكم. ما كل يومين نعمل الموضوع ده تاني، بس انا عاجبني الشجاعه. يلا عايز يطلع معانا على الهوا يبعت لي على 99 10 490 94 هنقول له انت رايح فين وجاي.

0: لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 وانا في طريق بدري ومعانا مها على التليفون. يا مها صباح الفل.
1: صباح الفل يا يونس.
0: ازيك عامله ايه؟
1: الحمد لله. انت عامل ايه؟
0: انا تمام والله. طب انتوا تمام؟ انا ببقى زي الفل والله. قولي لي رايحه فين وجايه منين؟
1: انا كنت رايحه الشغل جامعه عين شمس.
0: كنت رايحه لفيتي ورجعت؟
1: وصلت.
0: طب الحمد لله. انت اشتغلي ايه بقى؟
1: اداريه في شؤون التدريس.
0: تمام. اللي هي الاداريه المريحه في التعامل ولا الصعبه بصراحه؟
1: لا ده انا سهله جدا والله
0: يا شيخه. يا شيخه اعترفي. تقولي الحقيقه.
1: الحمد لله.
0: طيب مها انت لما بتقعدي في البيت كده ممكن تدندني كده زي اللي حصل من شويه ولا ما دندنش؟
1: ساعات.
0: بتدندني لمين؟
1: حماده شيرين.
0: حماده مين؟ حماده
1: هلال.
0: حد عندكم في البيت؟ حماده. صدق اسمه حماده فعلا. الواد دايما بيضمها على بعضها. حماده هلال. طيب تمام. طب ما تيجي نشوف كده انت هتبقي حافظه الاغنيه ولا ايه؟ حماده طيب. هلال ايه رايك؟ ولا شيرين؟ اللي انت عايزه.
1: لا خلينا حماده.
0: خلينا حماده.
1: حماده
0: هلال. حاضر. حماده. عايزه له حاجه مفرفشه ولا غم؟
1: اي حاجه عايزه يعني. اغانيه كلها
0: تحفه. طب ماشي. ما انا سالت يا عايز حاجه مفرفشه ولا حاجه غم؟ ده موجود وده موجود. اي مطرب عنه للجانبين يعني.
1: نكد.
0: هتغني؟
1: اغني
0: وانت في الشغل؟
1: هحاول.
0: طب يلا اتفضلي يا فندم.
2: دايما دموع.
0: ما انت بتغني لجوه؟
2: دايما دموع.
0: ما انت تأثرتي؟ لا انا عايزين نغني.
1: ماشي حاضر
0: يلا اتفضلي.

0: خلاص خلاص
1: كفايه.
0: ربنا يفرحك، ما يبقاش الفرح ممنوع عنك ابدا، ربنا يفرح قلبك.
1: ممكن تعيد الجوزاء تاني
0: يا باشا؟ نعيد الجوزاء، نعيد الابراج كلها تاني. ايوه ده كله
1: طبعا زي الفل.
0: صباحك زي العسل، صباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة. صداقتك الجارية في مستشفى 57 357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57 357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعد عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
3: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري أون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن أند شوبينج إكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
4: وانا في طريق بدري وبتكلمنا او تبعت لنا رسالة واحنا هنكلمك على طول ونعرف انت رايح فين وجاي منين. ومعانا سلوى. يا سلوى صباح الفل.
5: صباح الخير.
4: صباح الهنا. ازيك عامله ايه؟
5: الحمد لله تمام.
4: رايح فين وجاي منين؟
5: في تجمع وكنت جاي من وسط البلد.
4: شغل ولا مشوار؟
5: لا راح شغلي.
4: ماذا تشتغلين؟ ماذا تستوظفين؟
5: شركة بترول.
4: انت قلتيها وانت قلقانه. شركة بترول وخمسة في عينك يا
5: خسر. لا والله مش انت خالص.
4: يلا رأي يلا احتالي هناك لسه قضين فمش هعملك حاجة. تعالين كمان بين ثلاثة على ما اللي قصدت توزع.
5: والله يا عبدو بيخلص نفس اليوم
4: دلوقتي. والله يا اختي والله وبينزل عارف سكته.
5: ايوه
4: ده حقيقي. الديانة مستنين مش صابرين على الواحد خالص يجرب احساسني يبقى فيه مرتب في الحساب.
5: والله ده حقيقي.
4: قوليلي عندك الجرأة تغني معانا كده؟
5: اغني مش مشكلة.
4: يا اخويا غني
5: بقى.
4: طب تغني ايه لعمرو دياب قديم؟
5: طب في اغنية يا عمرنا حلوة برضه.
4: اي واحدة فيهم انت عارفة ان هما نزلوا نسختين لو انت هضبوية يعني.
5: في واحدة انا عارفة النسختين.
4: طب عايزة
5: اللي كان عندك لو كان عندك حق. يا سلام
4: يا سلام يا سلام يا باشا تقرا باشا.
5: انا بس في حاجة عايزة اقولها قبل اسمع الاغنية. انا في واحدة صاحبتي بتيجي متقدا كل شهر، بس هي مش قاعدة في القاهرة يعني، بس هي بتحب جدا جدا جدا تسمعك. يعني وري يعني قالت لي الراجل ده انا نفسي اكلمه واشكره على اللي بيعمله في البرنامج، يعني هي مبسوطه جدا منك.
4: قولي لي اسمها ايه عشان اظبطها دلوقتي، دي ظبطتني ادفع لها فلوس دلوقتي يعني. قولي لها تمام ادت المهمه خلص الرشوه تمام.
5: هي اسمها اسماء.
4: يا اسماء
5: قاعدة يعني لو قالت لي لو انا اعرف اتواصل معاها زي، لان طبعا قاعدة في محافظة مش في القاهرة، فبتقولي اتواصل معاها زي، قلت لها ما تتواصليش يعني ممكن على صفحة الفيسبوك كانت الصفحوية.
4: انت لا انا هكلمه بصراحة اتواصل معاها تقولي ما تتواصليش.
5: لا انا مش عارفة اتواصل معاها زي عشان اشكره
4: طب ما تسمعنا، تسمعنا ويب سايت او تسمعنا على نايل سايت لو الارسال مش واصل يعني، والابلكيشن بتاع الراديو سهليها عليا يا اختي.
5: يعني احنا بدانا لقينا البول. انا ما بفهمش في التكنولوجيات دي بصراحه.
4: طب يلا يلا، عايزه تغنيها لوحدك ولا اشغلها لك وتغني مع عمرو؟
5: لا اغنيها مع عمرو.
4: يلا يا باشا اتفضل يا فندم.
6: كان عندك حق تدوب وتسرق وترجع تاني يا قلبي، كان عندك حق تدوب وترجع تاني يا قلبي، تدوب في هواك وتقول الآه.

0: الله عليكي الله العظيم عسل
1: ربنا يخليك. انا مبسوطه جدا ان انت صوتك بصراحه وعملت لي جو من البهجه مع اني كنت عايزه اروح الشغل بس انا هروح وانا برقص.
0: طيب يا ستي ربنا يسعدك. قولي بقى عايزه تسمعي ايه وانت رايحه دلوقتي نسمعك اغنيه بتحبيها.
1: هي دي الاغنيه اللي انا بحبها قوي صراحه من ضمن الحاجات القريبه مني قوي. يعني برضه عمرو دياب. اي حاجه لعمرو دياب بس
0: ايه تاني لعمرو دياب من الحاجات القديمه؟
1: القديمه في اغنيه كده بس انا مش متذكرها قوي. هي كل اغاني تملي معي تملي معي.
0: لا لا كان في حاجه انت بتفكري فيها تانية.
1: اغنيه تانية مش يعني موسيقى قديمه كده.
0: طب
1: قولي لي حاجه مش فاكراها خالص.
0: لا قول. طب هقول لك حاجه. هنلعب مع الصبحويه اللي بيحبوا الهضبه وبيحبوا القديم تحديدا. ودينا اي هنت اي مساعده كده مزيكا او حاجه ونشوف مين القروبه اللي هيجيبها.
1: اللي هي ليالي يعني انا مش متذكره حتى الموسيقى نسيتها.
0: هي في بعيد الليالي مثلا؟
1: لا مش بعيد الليالي. بعيد الليالي دي لا بس هي تانية. اغم الليالي مش فاكراها بصراحه.
0: طب منك انت ما ساعدتنيش خالص. طب اعملي المزيكا كده الواحد ساعد.
1: هي موسيقى فرفوشه قوي يعني.
0: ادي نفسك فرصه تعملي المزيكا. انت بتتكلمي اكتر ما بتمزيكي. نوقف كلام؟
1: نوقف.
0: اتفضلي مزيكا يلا.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش متقاش عارفة صراحة.
0: والله معاك هنحاول. احنا بصي الناس كلها عايزة تساعدك. يا ليالي العمر مثلا.
1: ايوة مش ليالي العمر. لا مش ليالي العمر.
0: انا لسه هشكر اللي بعد. في حد بدأ يساعدك وبعت ليالي العمر. لا مش ليالي العمر. طب ماشي احنا معاك. ها يلا ها هتيجي. انت هتغني ليالي العمر. انا عايزين.
1: لا لا لا لا لا لا مش.
0: طب يلا احنا معاك. ساعدونا يا جدعان اللي سمعوا لنا ساعدونا.
1: والله انا قبل كده اخترتها بس مش عارف. مش عارف. لا لا مش عارف.
0: طب اعملي المزيكا تاني ارجعي خطوتين لورا كده. هن
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: ما هي دي المزيكا بتاع بابا بابا بتاع عندك. كان عندك حق اللي انت بتعمليه ده دلوقتي.
1: لا في اغنيه تانية بقى انا مش
0: بص انا فاضي وعاجبني احنا نفضل معاكي.
1: لا والله
0: هاتي حته كمان. هاتي حته كده من اخر الشارع كده. الاغنيه بتاعتك كان عندك حق خلصت وانت لسه بتعدي.
1: والله ما مش عارفه. الليالي
0: يا عمرنا.
1: لا لا مش عمرنا خالص. الليالي ليالي. لا هي اغنيه قديمه والله مش عارفه. هو لما افتكر ممكن اقول لك.
0: احلف بالليالي.
1: ايوه ايوه صح.
0: يا خرابي يا شيخه. يا خرابي يا شيخه.
1: ايوه
0: يا خرابي يا شيخه.
1: ايوه هي هي صح.
0: صوتها اتغير روحك ردت فيك على.
1: ايوه والله هي صح انا بحبها جدا جدا جدا.
0: طب استني بقى عشان انا اشكر اللي بعتها. هقول لك القروبه اللي جابها مين. بصي بقى ده تليفون هبه. هبه اللي لقطتها. اشكري هبه بقى. اشكري هبه.
1: انا اشكرك يا هبه جدا جدا جدا والله. معلش انا كنت
0: انت ايه فئتي انت فين؟
1: كنت بركب العربيه وبختم وحاجات كتير.
0: تعالي نسمعها يلا.
1: الله
0: علي الصوت بقى وغني قوي بقى قوي قوي. يلا يلا صباح الفل.
1: ميرسي جدا. صباح الفل. صباح الفل.

0: صباح الفل.
1: اتفضل يا استعطية.
2: وعندك وعد شاي.
3: يلا بنا على باب الله يا صنعي اجعل صباحك صباح الخير يا استعطية.
4: ونفطري بدري مع أحمد يونس.
5: وانا في طريق بدري, ولو عايز تطلع معانا وتكلمنا كده في مشوارك ونسليك ابعت لنا رساله على واتساب الراديو 9090104994, وبنحاول نرجع الفقره دي اكتر علشان انتوا بتسالوا عليها كتير. معايا احمد محسن في طريقه البني سويف. يا احمد صباح الخير.
6: يا صباح الفل يا احمد, اخبار حضرتك؟
5: ازيك يا استاذ احمد, عامل ايه؟
6: كله خير والله. انت اخبار حضرتك؟ كله تمام
5: زي الفل. طالما انتوا تمام انا ببقى في اسعد حياتي وحالاتي.
6: حبيبي تسلم لي يا رب. والله ايه, بنسمع صوتك الصبح كده بنتفائل كده, يوم جميل ويوم كله امل والله.
5: فوق راسي والله. رايح بني سويف تعمل ايه يا باشا؟
6: لا والله انا كده رايح زياره وراجع على طول, يعني زراعه ايليه يعني ان شاء الله.
5: انت متجوز؟
6: اه متجوز.
5: يبقى رايح لمراتك الثانيه؟
6: لا
5: قول قول قول.
6: لا لا لا والله
5: قول, انا هو رقم تليفونك كده كده على الهوا, فقول اعترف احسن لك.
6: لا لا لا لا لا الحمد لله انا متجوز. اه بس مش على كده والله, وعلى طول كده يعني.
5: ضحكتك مش مريحان يا احمد, مش مرتاح لك.
6: هيقولي يا ما تقوليش ده, هيقولي في بعض عندك عشان
5: سمعنا. خلاص يا عم خلاص يا عم مش هقول. طب انت رايح فين؟ قول لي رايح فين من الاخر.
6: لا لا والله رايح لعم ان شاء الله زياره كده, عشان هو تعبان شويه فانا رايح زياره وراجع ان شاء الله تاني.
5: يبقى هتتقدم لبنت عمك؟
6: لا لا مش بجوز, بس مش بجوز من الاخر خالص على فكره يعني, بجوز غريب. طب برضه يا يونس
5: شوف الراجل داخل يشكر فيا ويقول لي بتظبط لي اليوم, هيقفل التليفون في وشي ويقول لي كان يوم من هادي.
6: ينفع كده يا احمد؟ ينفع كده؟ لا لا انا بحبك والله, انا فتدش ولاهي والله.
5: لا لا احنا نقدر. وايه يعني متتجوز؟ احنا نبارك لك في اي حاجه يعني.
6: لا لا حتى ان احنا اتجوزنا مرتين بس الحمد لله يعني.
5: اه يعني الراجل مزواج وقديم يعني, يعني شوف ده انا قاري الموقف اهو. امال يا اخويا محموق قوي لما بقول لك اتجوز تاني, ده انت طلعت داخل على تالت اهو.
6: لا لا لا فاهم, هو بس اول مره يعني ربنا ما وفقش, ثاني مره الحمد لله يعني ربنا وفق فيها
5: وشيلها طيب.
6: قفلت على كده الحمد لله يعني.
5: قول لي بقى كان مخلف ولا لسه؟
6: اه الحمد لله معايا تلات اولاد. اه
5: ربنا يخليهم يا حبيبي ويفرحك بيهم كده يا رب.
6: حياتك يا رب. تسلم لي يا حبيبي. تسلم لي يا رب.
5: وتخويهم بقى من فضلك انت اللي هتتجوزها. انا حاسس انت هتقفل السكه في وشي حالا احساسي.
6: لا لا خلاص بقى ما اقدرش والله. انت حبيبي والله. تسلم لي يا رب.
5: ربنا يخليك يا احمد. قول لي
6: اتفضل يا حبيبي.
5: هتغني؟ حابب تغني معانا وكده ولا تسمع اغنيه وخلاص؟
6: لا لا لا خليني بس اسمع اغنيه وخلاص, عشان انا احب ادندن مع الاغنيه, بس اغني تبقى صعبه شويه يعني.
5: ما هو احنا هنشغلك الاغنيه اللي انت عايز تدندن معاها, ما تقلقش احنا ستر وغطا عليك يعني.
6: طب انت كده
5: فضل حب اذا كان كده ماشي. ما انت دافع. هتسمع اغنية ايه وتغني معاها؟ اقول
6: طبعا هو عمرو دياب طبعا, كل اغانيه القديمه كلها جميله جدا.
5: سمعت الالبوم الجديد ولا لسه؟
6: اه طبعا هغني تملي معاك يعني, جميله جدا تملي معاك.
5: طب بقول لك سمعت الالبوم الجديد ولا لسه؟
6: اه بسمع فيه. اه جميل صراحه.
5: اه حلو حلو. بس احنا دايما مع عمرو دياب كده عارف بنبقى محتاجين نركز شويه, وبعد كده نبتدي بقى نقول ده ايه ودي ايه والاغاني اللي هتعجبنا اكتر. دايما عمرو محتاج تركيز, هو عنده حاجه غريبه كده بالذات.
6: لا لا لا فعلا ده حقيقي, ده حقيقي طبعا. هو ليه كده يعني, ليه اسلوب معين في الاغاني بتاعته. فاحنا طبعا بنحب عمرو دياب عشان اسلوبه وعشان كلماته, واحنا طبعا من عشاق متربيين على جيل عمرو دياب من
5: أجمل أغانيه
6: طبعا.
5: جاهز يا أحمد أبو حميد؟
6: أيوة معاك
5: جاهز. أنت بالك صوتك أحمد. أنا أحمد مش الجماعة اللي اطرح لهم. ها
6: معاك والله يقول.
5: بص أنا هسكت خلص وسيبك تغني. يلا
6: ماشي يا حبيبي.
5: سمعنا يا عم.
6: تملي معاك ولو حبيبك بعيد عني.

0: بعد كده يعني لا جميلة
1: انت ما فيش ولا كلمة قلتها صح بس ما علينا. انت اتلخبطت واللي كان كان انت وقعت ومحدش سمع عليك. الف مبروك يا عم احمد، يا رب ان شاء الله جوازه جميله وسعيده.
0: الله يخليك حضرتك، انا حضرتك تكلمني دلوقتي على فكره اللي قدامك ترن عليا على التليفون الثاني.
1: الله الله. بصي انا بصي اصل انت في الاخر اختي فانا يهمني ان انت تبقي واعيه. الله
0: الطريقه دي اقول حرام عليك يعني.
1: عزيز بيك عرفتي. بص بقى احنا هنهدي لك الاغنيه دي. يلا بينا.
0: مبروك مبروك مبروك.

0: قبل ما نمشي انا قلت اوقف الفقره دي والله، وكنت مريحكم منها ومن اللي بعمله. خلاص انتوا اللي طلبتوا بقى، ده مالي يا برج الجدي. بقول لك محتاج شويه فلتره اليومين دول في الكلام اللي بتقوله واللي بتسمعه. لا تسمع كل حاجه وتصدقها، ولا تقول اي حاجه تسمعها، وقف كل حاجه عنك. اما الدلو فمحتاج تستغل انك بتعرف تعمل وتكون صداقات في اي مكان تروحه، وكل الناس بتاخد عليك بسرعه وبتحبك. بس حافظ على الصداقات القديمه، اوعى الجديد يطغي على القديم، القديم مهم. طب الحوت، ما تحط، حاول تحط ثقتك في الناس اللي تستاهل، ما تثقش في اي حد كده عمال على بطال. طب الحمل، يعني الاخبار اللي على السوشيال ميديا اللي كلها قتل والحاجات الغريبه دي ابعد عنها شويه، لان انت ما بتتحملش ده. الطور اكتر حاجه بتؤزمك، يعني فكره ان انا التزم بحاجه انا وعدت بيها وانا مش قدها، فبيقول لك ما توعدش بحاجه انت مش قدها. الجوزاء، خفف شويه من رغبه الكسل والانعزال عن الناس الفتره دي، وتحدى نفسك ومزاجك اللي كل ساعه بحاجه. في كمان كله بيقول طمنونا على احمد، اسالوا احمد الامان والسلام. هو بيسال دلوقتي في التليفون. بيقولك السرطان لما تتعصب بتاخد قرارات غلط، فخليك واخد على نفسك عهد وقرار كده بينك وبين نفسك، انا مش هاخد قرارات انا مش قدها، فلما اتعصب اتعصب وخلاص. الاسد، لما تبدا من جديد ما تقولش انا ببدا من الصفر، انا ببدا من منطقه خبره هكمل عليها وهتفادى اللي عطلني قبل كده. العذراء، اعترف انك عندك نقط ضعف وهحاول وهصلح، بس لازم تعترف بين نفسك وبينك انك عندك نقط ضعف. طيب الميزان، بتعمل كل حاجه بطريقه مختلفه عن الناس ومختلفه بكل طريقه وكل شكل، فلما الناس تعمل اي حاجه بشكل مختلف عن طريقتك ما تستغربش. العقرب، تعبت من الحجج والاعذار اللي الناس بتخترعها اليومين دول علشان مقصرين معاك. حط في بالك جمله واحده، هم بيعملوا ده علشان مش عايزينك تزعل، هم عارفين ان هم مقصرين فبيكذبوا او بيقولوا اعذار او او او او، هم بس كل اللي همهم انك ما تاخدش على خاطرك منهم. اخيرا القوس، في ناس عندها اسرار مش بتحب تشارك فيها حد، زي ما انت عندك اسرار ما بتحبش تشارك بيها حد. مش عيب خالص ان في حاجات ما نعرفهاش عن كل الناس، لان مش طبيعي ان كل واحد يبقى عارف كل حاجه عن اي حد. النهارده اللي عيد ميلادهم 27/7، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، ربنا يجعل ايامكم جميله ويوم حلو عليكم ان شاء الله. كل سنه وانت طيب وانت طيبه. بقول لك شخص بيعرف يستغل طاقته ومواهبه ويوظفها صح، حتى لو كان الموضوع مش مربح، بس هو بيطلع طاقته في الحاجه اللي فعلا مناسبه ليه. ما بيحبش القيود، ما بيحبش الالتزام، اول ما بيحس انه اتقيد ودخل في حاجه زي قفص، بجد بجد ممكن يكسر كل حاجه ويكسر كل القيود والعادات والتقاليد من اجل انه يهرب من القيد ده. بس سريع العصبيه، واقل كلمه بتزعله وبيخسر الناس بعصبيته، ولكن هو عصبي بس ما بيعرفش يعبر عن العصبيه غير بالزعيق، وممكن احيانا بالعياط. تعالوا نروح فاصل ونرجع عشان نختم بقى حلقتنا النهارده.
1: صباحك 90 90.
2: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي، انستا باي وفوري كود 9137.
3: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك في أرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
0: خلصت حلقتنا النهارده من صباحكم مطرحك على راديو 90 90 افهم. يا رب تكون حلقتنا النهارده يعني عجبتكم، وكانت من في اختلاف كده، بنحاول كل مده نكسر القالب المعتاد علشان ما تزهقوش مني، يا رب دايما تكونوا مزهقين مني. يا ريت تنضموا للجروب صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك، الجروب بالعربي اسمه صبحاوي على طول مع يونس، علشان ده وسيله تواصل جميله جدا بين عيله الصبحاويه العظماء. بكره حلقه جديده من صباحك ومطرحك، بمود مختلف، مزيكا مختلفه، باجواء حلوه، انعشنا وكلينا عمر يعني، وان شاء الله مع دقات التسعه وفاء شابور والدقيقه الاولى، بعد كده فادي وعبير ولسه الصبح. اقول لكم ايه دلوقتي، اقعدوا بالعافيه.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخرج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدرتها الإنتاجية. أهالي مدينة بنت جبيل أقاموا وقفة احتجاجية في مدينة صور استنكارا لما وصفوه بنية الاحتلال الإسرائيلي جرف قبور ذويهم في مقابر المدينة، مطالبين بالتحرك العاجل لمنع تنفيذ هذا الإجراء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك من الذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليها. اقتصاديا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت التقى برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، وتم استعراض استراتيجية العمل والخطط التنفيذية والفرص الاستثمارية المتاحة وموضوعات التعاون القائم مع العديد من الدول، وكذلك مشروعات التعاون المستقبلي في ضوء التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة. ورياضيا، منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عاما يلتقي غدا مع نظيره التنزاني في الدور نصف النهائي من التصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة الأفرو باسكت 2026 المقامة باستاد القاهرة الدولية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جديد لذيذ حلو ومليان حاجات حلوه، ويوم كده مختلف النهارده، يوم مختلف،
1: يوم الاثنين والبدايه الفعليه
2: الاسبوع.
1: يعني دايما كده موجودين مع بعض نفوقك ونصحصحك ونتاكد ان انت فوقت وجاهز ان انت تواجه العالم وتواجه اليوم.
2: وبعدين دايما كده في مواجهة اليوم في كده ايه، زي ما بنقول الصحوة الفكرية. الصحوة الفكرية ان هما مهما حاولنا، مهما قلنا احنا نصحى النهاردة عندنا صحوة فكرية نبتدي بيها اليوم، ممكن تقل على اخر اليوم، بس المهم انها تبتدي اليوم بيها، ان انت تعمل كل الحاجات اللي وراك وتكتب كل الحاجات اللي وراك وتحاول تنجزها في بداية اليوم عشان ما تكسلش عنها في اخر اليوم.
1: من امبارح واحنا بنقول لك كده، من امبارح نقول لك لازم تكتب الحاجة كده علشان يعني ترتب اليوم وترتب الاسبوع كله. وكالعادة شعرنا الدائم، احنا عارفين ان انت عارفه، بس لو انت جديد معانا او نسيته فنقول لك
3: واحدة واحدة بتجري ليه؟ واحدة واحدة ورانا ايه؟
1: ورانا ايه؟
3: على مهلك يا حبيبي.
1: بالظبط، على مهلك
2: بالراحة،
1: تصرش في اي حاجة.
2: ما انا ده انت اللي كسرت ولا
1: لا.
2: ايه؟ اوعى، خد بالك. طيب
1: ساوند افكت.
2: طيب ماشي، دلوقتي احنا سؤال الحلقة سؤال لذيذ جدا وسهل. لو انت دلوقتي نايم واستحيت من النوم لقيت نفسك معاك قوة خارقة او مهارة معينة، هتختار ايه؟
1: يعني هتكتسب حاجه كده، تصحى النهارده الصبح تلاقي نفسك ايه ده، انت اتعلمت حاجه جديده ما كانتش عندك. تفتكر تبقى ايه يعني؟ فكر معانا كده،
2: بس مثلا حاجات زي ايه مثلا؟
1: كل يعني حاجه، يعني من اول ان انت فجاه لقيت نفسك بتتكلم لغه مثلا مختلفه تماما، عندك قدره مثلا معينه
2: انك تسمع مثلا افكار الناس،
1: ممكن يعني مهاره ممكن، يعني مش شرط تكون حاجات خياليه، لا ممكن تكون حاجه موجوده حواليك انت بقالك فتره بتحاول انك تعملها بس مش عارف تعملها. فلقيت كده يعني نمت صحيت لقيت نفسك عندك الحاجة دي وقادر ان انت تعملها وسهلة كده من غير بقى يعني اي مجهود على طول.
2: كلمونا على 2-18-10-8-66 او بعتولنا على الواتساب 010-490-90-4.
1: مش
2: تمام يكلمونا؟
1: يلا بينا،
2: يلا بينا جديدة
0: على الراديو 90-90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.
4: جيت

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10-11 الصبح على الراديو 90-90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: لسه نكمل مع بعض، ولسه الصبح على الراديو 90 90، رقم الواتساب 010 490 90 4. وبنسألك كده، لو انت صحيت النهاردة لقيت نفسك اكتسبت مهارة انت ما كانتش عندك، يعني حاجة كان نفسك ان انت تعملها وصحيت النهاردة لقيت خلاص انت عندك الحاجة دي، قادر ان انت تعملها. زي ما قلنا كده، مش شرط تكون بقى قوة خارقة، لكن ممكن تكون حاجة قدرت انك تعملها من باب انك لقيت نفسك تتكلم لغة معينة، لقيت نفسك عارف تعمل سوفت ويرز مثلا، او تخترع اختراع بسهولة،
2: او تتكلم مثلا لغة. يعني مثلا سمعت ان اللغة الفنلندي اللي هو حاجة كده تقريبا، اللغة دي في الكول سنترز وكده من اكتر حاجات المطلوب، يعني مش موجودة فغالية جدا.
1: تخيل
2: تصحى
1: سمعت كلميني فنلندي.
2: فنلندي
1: فنلندي
2: فنلندي فنلندي. طيب في مين
1: حد يقول عايز اتعلم فن التعامل مع الناس الحلوة والعصبية؟
2: يعني التعامل عامة
1: مع الناس الحلوة والعصبية،
2: يعني الاثنين.
1: طب بتتعاملي مع مين صحيح؟
2: الاثنين.
1: ايوه، هي دلوقتي بتتعامل مع مين؟
2: ما بتتعاملش واضح. ما بتتعاملش. ياسين، نفسي اقوم الصبح بتكلم لغة اكتسب بيها فرص كتير، ونفسي يكون عندي لغة سهلة جدا واتعامل بيها بقى، وانا هنمي نفسي في بقية اي حاجة تانية، بس اهم حاجة اللغة بجد نفسي. طب ما ده شيء صعب
1: بقى. ماشي، انا اعتقد اكتر حاجه بتيجي في بالنا فكره انه تتعلم لغه مختلفه شويه، مش شرط برضو الانجليش او الفرنش، الحاجات المعتاده تكون لغات مختلفه تماما، تفتح لك بقى سوق مختلف او فرص شغل مختلفه، فرص سفر او سياحه كمان بشكل مميز.
2: ممكن شوية. ممكن برضو انا لو انا عايزه مهاره يعني سريعه جدا برضو، مش يعني بسرعه، لو اصحى الصبح كده كتبت الاعلانات. اصحى الصبح اكتب اعلان.
1: اغاني بقى ولا عاديه؟
2: كل حاجه، كل شيء.
1: بحب كتابه الاغاني.
2: ماشي، ما انت منطق تلحن وتكتب اغاني.
1: بحب اقعد اسمع اغاني الاعلانات قوي.
2: انت تحب تسمع الاغاني في المطلق. انا اكتب اعلانات واكون شاكره لكم جدا بقى. او على فكره انت عارف ايه برضو مهاره والله حلوه قوي؟ الجرافيك ديزاين. برضو حاجه لذيذه جدا، لان هي صعبه. الاي
1: بقت سهله شويه، بس برضو انك تفضل عندك الحته الفنيه بقى البشريه.
2: طبعًا
1: هي دي اللي بتبقى
2: مختلف خالص. وبعدين خد بالك برضو ان هي من الحاجات اللي دخلها قوي جدا، لو الناس كبرت فيها بتبقى دخلها مش قليل خالص. يعني بتبقى من الحاجات القويه جدا. انتوا كمان قولوا لنا ايه المهاره اللي انتوا حاسين ان انتوا نفسكوا
1: تمثل مثلا، عارف تغني زي عبير
2: مثلا. ايه ده امثل؟ انت عارف حلو التمثيل.
1: تسيبي الغنى؟ ماشي كويس،
2: ممكن اسيب الغنى لاجل التمثيل.
1: الحمد لله،
2: عارف الاعلان. ما فيش حد يكتشفني،
1: مش
2: اي حد يكتشفني يا جماعه، لو سمح.
1: ما فيش الحمد لله،
2: لا في الغنى ولا في الاغاني. ولا في الاغاني
1: اصلا،
2: لا في الغنى ولا
1: في الاغاني، الاثنين مع بعض.
2: الحمد لله ربنا يستر علينا.
1: على الواتساب وشارك معانا على 010 490 90 4.

0: دي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: لسه الصبح على الراديو 90 90 مع فادي ابراهيم وعبير بسيوني وبرعايه اندرايف. خلينا نفكرك دايما كده ان اندرايف واقفه مع الكباتن بتاعتهم وبتوفر لهم حريه اكبر في الشغل، بحيث ان كل كباتن اندرايف يقدروا ان هم يختاروا المشاوير اللي بتناسبهم، يشتغلوا في الوقت اللي هيريحهم اكتر ومع اقل عموله يقدر يكسب اكتر كل يوم. كمان الصيف ده هيكون عندك فرصه مع اندرايف ان انت تكسب الجوائز المقدمه من اندرايف اسبوعيا وشهريا لاكثر من 1500 كابتن في القاهره وفي الساحل الشمالي. جوائز بقى متنوعة توصل لعربيات، موتوسيكلات، موبايلات وتلفزيونات، أجهزة كهربائية وكوبونات بنزين مستمرة لغاية شهر سبتمبر.
2: ولو انت بقى من كباتن بلاتينيوم على اندرايف، فرصتك في انك تفوز بتكون اكبر كمان بكثير، وتقدر تعرف كل التفاصيل بسهولة من خلال الابليكيشن. ولو حابب تبدأ شغله مع اندرايف الموضوع بيكون سهل جدا، بتنزل بس التطبيق وهتقدم الورق المطلوب، وبعد الموافقة تقدر تبتدي شغلك على طول.
1: كالعادة دايما نصبح على كل الناس اللي سمعنا، سواء انت مستخدم اندرايف دلوقتي كأحد كباتنها، لو انت من الكباتن بتوع اندرايف صباح الفل عليك، توصل بالسلامة. ولو انت بقى معاك حد من العملاء كده من عملاء اندرايف وموجودين او رايحين اي مشوار، صباح الفل عليكم، تسمعوا الراديو 90 90 ومنورنا في لسه الصبح.
2: واختروا
1: بعتولنا على الواتساب كده على 010-490-904 علشان نصبح عليكم يعني اسم الكابتن واسم اللي راكب معاك على طول.
2: تخيل انت قاعد دلوقتي في اندرايف حد بيقول لك اسمك ايه يا باشا،
1: بس عشان اقول الراديو عشان نصبح بس عليهم كده على طول. بنسالكم ايه المهاره اللي انت عايز تصحى الصبح كده تلاقي نفسك اتعلمتها. فاغرب مسج جات لنا، حد بيقول لنا نفسي اتعلم ارجع بالعربيه لورا. طب فايه يعني؟ ماشي،
2: على فكره دي حاجه صعبه جدا.
1: هو اتعلم السواقه ونسي دي؟
2: لا بص، في السواقه بتنفصل لقسمين،
1: قسم
2: انت سايق عادي لقدام، وقسم لا اكشلي ثلاث اقسام. وقسم المشان لقدام ده سهل، قسم الركنه ده حلو. صعب. قسم انك ترجع مثلا في شارع ضيق كده من الشارع بقى اللي احنا عارفينها كلها دي، اللي حد يجي قدامك فتضطر ترجع الطريق كله بظهرك، دي صعب.
1: علشان كده في اندرايف يسهل عليك تركب العربيه،
2: اصلا في اندرايف ما تسوقش انت،
1: سهل على نفسك سهل على غيرك، لان ده حمايه غيرك برضو ان هو ما يحصلوش اي مشكله.
2: في حد قال الغنى كون بغني؟
1: طب يلا يعني اعتبر نفسك اكتسبت المهاره دي دلوقتي
2: وغني لنا،
1: وغني العبير بس
2: انت لا ماشي خلاص، انا
1: اغني لنا. ابعت لنا على الواتساب على 010-490-904 وبنكمل مع بعض لسه الصبح.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90 هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: من قلب الساحل لأول مرة، الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي،

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: لسه بنكلم مع بعض لسه الصبح على الراديو 90-90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم مكملين ومدردش معاكم في اكتر من حاجه، لكن الحاجه الاساسيه بتاعتنا النهارده، لو صحيت الصبح لقيت نفسك اكتسبت مهاره كده او حاجه ما كانتش عندك وفجاه بقت عندك، يعني
2: حد بيقول اصحى اعرف اتعلم، يعني يكون اتعلمت تفصيل الفساتين والملابس عموما، هاجر
1: التصميم عموما يعني لللبس. دي حلوه، دي
2: حلوه قوي.
1: طب ما تبداي فيها، يعني ابداي فيها كورسات وفيها حاجات تبداي تعرفي كده الصناعه نفسها ماشيه ازاي، ممكن يكون عندك الموضوع ده جواكي.
2: انت عارف دايما لما بنقول الحاجه كده بالطريقه دي، زي ما احنا كنا بنتكلم اللي هو مثلا بنقول ايه الحاجه اللي لو صحيت الصبح مهاره، صحيت الصبح عندك هتبقى مبسوط، هي دي الحاجه اللي بتبقى داخليه قوي جوانا ونفسنا نعملها، بس احنا خايفين مثلا من الفشل، مكسلين، قلقانين، فيعني حاسه ان دي ساين كده بالظبط.
1: يعني مره واحده هي دي الحاجه اللي هتيجي صدفه، هتلاقيها فعلا هي دي الحقيقيه، او هي دي الحاجه اللي جواك ونفسك ان هي تحصل لك. نفسك تقعي
2: مثلا تقع في حاجه معينه،
1: او تقعي في النجاح تقع في النجاح.
2: انا كده فوقت جدا
1: بعلاج بالصدمه.
2: معلش يا جماعه انا كنت هقع عشان انتوا اهلي، يعني عشان لو اي حد فتح اللايف فكنت هقع على وشي، بس الحمد لله رب او اكشلي على ظهري.
1: الحمد لله ربنا ستر على الاستوديو،
2: ربنا ستر على الاستوديو بالظبط كده. بنصبح على كل الناس اللي بتسمعنا في برضو بشوي، بنصبح عليه واحمد عوض بيصبحوا علينا ونفسهم يسمعوا هاني شاكر.
1: ماشي حاضر. طيب طلبتوا برضو تسمعوا شيرين، تعالوا نسمعها ونرجع نكمل كلامنا تاني وندردش معاكم اكتر في لسه الصبح. خليكم معانا.

0: نوصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا، ودايما كده موجودين مع بعض من الساعه 9 لحد الساعه 10 في لسه الصبح. يا رب النهارده يكون يوم مليان خير وسعاده على كل الناس يا رب.
1: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم. ان شاء الله نشوفكم بكره من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وأعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 43 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت التقى برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، وتم استعراض استراتيجية العمل والخطط التنفيذية والفرص الاستثمارية المتاحة وموضوعات التعاون القائم مع العديد من الدول، وكذلك مشروعات التعاون المستقبلي في ضوء التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش والجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب القومي للشابات وفتيات السكواش بعد هيمنتهم على منافسات بطولة العالم للشباب المقامة بكندا. حصدت مصر الميداليتين الذهبية والفضية إلى جانب الميدالية البرونزية التي حققها كل من مروان عسل وسيف الرفاعي. وفي منافسات فردي الشابات استطاعت البطلة المصرية رقية سالم حصد الميدالية الفضية، ورباب سامح وملكة تيمور حصلتا على الميدالية البرونزية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. لدرجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى.

محتواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90-90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم وحلقة جديدة وكرة في التسعين على هوا الراديو 90-90، البرنامج اللي بيقدمه زميلي العزيز إبراهيم عبد الجواد، وأنا معاكم النهاردة محمود الفقي وصديقي العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين. يا صباح الفل عليكم، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. النهاردة بنتشرف إنه يكون موجود معانا صديقي العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي. يا صديقي صباح الفل ومنور الراديو 90-90.
2: صباح الفل على حضرتك يا استاذ محمود وعلى كل مستمعين راديو 90-90، ومبسوط اني معاك وان شاء الله نكون ضيوف خفاف يعني.
1: ربنا يخليك يا صديقي. يلا نبدا حلقه النهارده، وتعالى بقى بعد ما خلصنا كاس العالم نروح كده للاجواء المحليه اللطيفه ونقعد ندردش فيها شويه. جماهير الزمالك بعد ما كانت قلقانه خلال الفتره اللي فاتت بخصوص الرخصه الافريقيه، خلاص الموضوع اتحل. القلق الحالي بدا بشكل جديد، بشكل في موضوع تاني عن الفريق والاستعداد للموسم الجديد ومن هيتولى القيادة الفنية لنادي الزمالك في الموسم الجديد. كلها أسئلة بتقلق جماهير نادي الزمالك. كلمني عن موضوع الرخصة الإفريقية وكلمني عن استعداد الزمالك للموسم الجديد.
2: في البداية طبعا كان امبارح آخر مهلة للرخصة الأفريقية، والزمالك الحمد لله قدر يحل القصة دي وحصل على رخصته، أعلن الموضوع بشكل رسمي، وكمان اتحاد الكرة شفنا أعلن أن خلاص الزمالك هيشارك بشكل رسمي في دوري أبطال أفريقيا. ده كان موضوع زي ما حضرتك قلت بيقلق جماهير الزمالك بشكل كبير جدا، وكان مسبب أرق لكل جماهير الزمالك، لأن لو امبارح كان خلص والزمالك ما كانش حل مشكلة الرخصة والأزمات اللي كانت بتواجهه فيفا، كان خلاص الزمالك مش هيشارك في دوري أبطال أفريقيا، وهنبدأ ندخل في مشكلة تانية ومين هيشارك وبتاعه، والزمالك كان خلاص فرصته راحت. ولكن الزمالك نجح ان هو يحل المشكلة دي بنجاح يعني، واعلن عن الموضوع ده، واعلن كمان ان هو هيحكي تفاصيل القصة دي، فده كان خبر سعيد لجماهير الزمالك
1: جدا.
2: ولكن خلاص كان ده اخر خبر سعيد لجماهير الزمالك، بعد كده الاخبار مش كويسة. الزمالك لحد دلوقتي بدأش استعدادات الموسم الجديد، احنا بنقول الزمالك هيشارك في دوري ابطال افريقيا، ولكن الزمالك ما استعدش لحد اللحظه دي للموسم الجديد. الزمالك ما دخلش معسكر، الزمالك ما اعلنش تفاصيل معسكر، طبعا ما فيش صفقات لان عنده ايقاف قيد، فهو معتمد على قوامه الاساسي، ولكن لحد اللحظه دي ما فيش مدرب للزمالك. هو موجود كابتن معتمد جمال، ده المعلن او اللي احنا عارفينه، كمان مش معلن، هو اللي احنا عارفينه ان معتمد جمال هو مدرب الزمالك، ولكن ده مش شيء معلن. الزمالك مش قال ان معتمد جمال هو المدرب بتاعي اللي هيقود المعسكر، لا، الزمالك بيتفاوض مع مدربين اجانب. طب مين المدربين الاجانب؟ ما فيش حاجه جديده. طب مين معتمد جمال مكمل؟ ما فيش رد. طب المعسكر هيبدا امتى؟ ما فيش رد، خصوصا ان طلع كلام الفتره الاخيره ان الزمالك مش هيبدا معسكره، لان اللي

0: بدأوا فترات الاستعداد، في اللي في سافر كمان ياخد معسكر خارجي، لكن الزمالك لحد اللحظة دي اللاعبين رافضين، مفيش مدرب موجود، أزمات المستحقات لسه كلها ما اتحلتش، في لاعبين أجانب حصلوا على مستحقاتهم، اللاعبين المصريين لسه مش كلهم حصلوا على مستحقاتهم. الزمالك بيحاول يحل القصة دي، ولكن حتى لو اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم وبدأوا المعسكر، طب مين المدرب؟
1: انت من المؤيدين لان كابتن معتمد جمال يكون مدير فني للزمالك في الموسم الجديد؟
0: المعطيات واللي عمله كابتن معتمد جمال يقول ان انت تخليه يكمل كسيف زون، ان هو يبقى موجود مدرب للزمالك. خد الدوري المصري، كان الفريق مش في احسن حالاته، جه هو في وقت صعب، كان في يانيك فريرة وفشل، فالجماهير ما مستعجلة على البطولة، الجماهير زعلانة على حال النادي، ان السنة اللي فاتت طبعا شفنا الزمالك واجه ازمات عاملة ازاي، كتيرة جدا جدا جدا، فعلى كل الاصعدة والكورة وخارج الكورة، فهو جه في وقت صعب وخد بطولة، وخد بطولة كانت غايبة عن النادي، وخدها وهو بينافس مش الغريم التقليدي الأهلي، بينافس الأهلي وبيراميدز وسيراميكا، فكان موسم امبارح صعب جدا،
1: وكان
0: كان
1: قريب
0: موسم
1: جدا
0: آسف
1: من
0: المواضيع
1: الفوز
0: صعب جدا
1: بالكونفدرالية.
0: بالظبط، وكان قريب جدا من الفوز بالكونفدرالية، فالمعطيات تقول ان هو يكمل، ولكن الافضل ان هو ما يكملش. كابتن معتمد لو كمل، انا وجهة نظري زي ما بيقول كده، هيحرق نفسه مع جماهير الزمالك. الموسم الجاي صعب، الموسم اللي فات مختلف عن الموسم الجديد، الموسم اللي فات زي ما قلنا جه في وقت صعب ومحدش كان مستني منه حاجة، فكان بيلعب من غير ضغوطات. الموسم ده انت خلاص بطل الدوري، فانت هتنافس على الدوري،
1: ومفيش تدعيمات، تدعيماتك
0: مفيش اي
1: الوحيدة
0: تدعيمات
1: هتكون من قطاع الناشئين.
0: بالظبط، بل مشي من عنده كمان المدافع الاساسي حسام
1: حسام
0: عبد
1: عبد المجيد
0: المجيد،
1: صح.
0: فانت لا، الموسم ده هتبقى مختلف، الموسم ده انت واخده من البداية، انت الموسم اللي فات لو كان كابتن معتمد خرج صفر بطولات عمري ما حد كان هيقدر يعاتبه،
1: صح،
0: هو جاي يكمل بس باقي الموسم، فكان حتى الفريق بيلعب من غير ضغوطات. في ضغوطات طبعا عليه وعلى كابتن معتمد، ولكن زي ما قلت لو الفريق فشل انه ياخد اي بطوله محدش هيلومه،
1: صح.
0: ولكن انت السنه دي عندك دوري ابطال افريقيا راجع له بعد غياب 3 سنين زي ما قلنا، عندك دوري مصر بتنافس عليه، عندك بطولات محليه، عندك المنافسين المباشرين يعني كلهم عاملين استعدادات قويه جدا، عندك بيراميدز، عندك الاهلي، عندك سيراميكا، عندك زد، كل المنافسين عاملين تدعيمات، فانت لا، هيبقى موسم صعب.
1: طيب انا عشان اقفل ملف الزمالك قبل ما نطلع للفاصل ونروح بقى للاهلي ونروح للكلام عن الكره المحليه بشكل عام، ازمه الخاصه بشركه الكره في نادي الزمالك، قول لي كده الملخص السريع عنها.
0: شركه الكره في الزمالك هي خلاف داير حاليا ما بين مجلس الاداره وما بين المدير الرياضي. شركه الكره زي ما احنا سمعنا في الفترات الاخيره اتقال ان جاي للزمالك عرض من احد المستثمرين العرب، هو عايز ياخد اسهم في شركه الكوره بتقريبا المبلغ اللي اتقال، هو طبعا مفيش حاجه معلنه بشكل رسمي، ولكن المبلغ اللي بيتقال حاليا ان هو 1,800,000,000. طب ده رقم عملاق جدا طبعا، ولكن الازمه في النسبه اللي هو عايز ياخدها المستثمر ده، المستثمر ده عايز ياخد 60% ليه و40% او مجموعه المستثمرين 60% ليهم و40% للنادي، دي نسبة كبيرة جدا، معنى النسبة دي ان الزمالك مش هيبقى له قرار في شركة الكورة،
1: هو اللي هيتحكم في القرار،
0: المستثمر او المستثمرين اللي هيكونوا موجودين هم اللي ليهم القرار. ده يعني بالمنطق هو شكل غلط، ولكن هو الزمالك بيقول ان عندي ازمة ومش عارف ايه، فهو ده حلها، فانا خلاص هو حلها ده فنوافق بالحل ده، ولكن مجلس الادارة بعد عدة اجتماعات شاف ان لا، انا لازم ابقى انا متحكم. طبعا كان في مجموعه من اساطير الزمالك رفضوا الموضوع، في مجموعه من جماهير الزمالك رفضوا الموضوع، اللي هو لا، شركه الكوره اللي احنا مستنيينها من فتره نبقى احنا النادي المتحكم فيها مش مستثمر، فاترفض الموضوع ده بشكل كبير جدا. وبعدين كابتن حسين لبيب كان في زياره في احد المرات لدوله الامارات، ولقى كذا عرض تاني من كذا مستثمر تاني بمبالغ اكبر، في احد العروض وصلت ل 3 مليار جنيه، فده رقم عملاق جدا، فلا انا ليه اوافق على المليار والنسبه، وكمان العروض دي جايه له بالمبلغ ده وبنسبه اقل في الشركه، الزمالك هو اللي هيبقى النسبه الاكبر، فليه انا اوافق على النسبه دي وانا جاي لي عرض بنسبه اكبر وبمبلغ اكبر. فحصل الخلاف بين مجلس الاداره وبين المدير الرياضي. المدير الرياضي انا اتفقت مع المستثمر وخلاص احنا واصلين لحل شبه نهائي، ومجلس الاداره قال لا، هنلغي كل الاتفاقات دي وهناخد احنا قرارنا وهنشوف مستثمر تاني وهندرس عرض تاني. فحتى الان برضو موضوع شركه الكوره واصل زي ما بنقول حيطه مسدوده، مفيش اي اتفاق بين الطرفين حتى الان، مفيش حاجه رسمي، مفيش حد جاي، فمفيش اي حاجه، الموضوع برضو توقف زيه زي المدير الفني زي ازمات كتير.
1: طيب احنا بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا ونروح بقى للنادي الاهلي، عندنا برضو اسئله كتيره جدا بخصوص النادي الاهلي، بعد الفاصل نكمل معاكم برنامجنا كوره في التسعين.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره،
3: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيته أكتر من اللي جاي عشانه.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: في 90 على الراديو 90 90. رجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا كرة في 90 ومعاكم محمود الفقي. برحب تاني بضيفنا العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي. يا صديقي تعال نروح للنادي الاهلي. مبدئيا كده حسين عموتة المدير الفني المغربي الجديد للنادي الاهلي, رؤيتك للإدارة الفنية الجديدة للنادي الاهلي في الموسم الجديد بشكل عام كده قبل ما نخش في التفاصيل.
1: بشكل عام لو هنتكلم عن اختيار الحسين عموتة فهو اختيار موفق جدا بنسبة كبيرة جدا, هو اختيار موفق. طبعا لسه ما نقدرش نحكم في نتائج وفي كل الكلام ده, ولكن سي في ومسيرة كابتن حسين الخلفية اللي متاخدة عنه قبل كده قوية جدا. كابتن حسين هو مدرب عنده 56 سنة, مسك فرق كبيرة, درب الوداد, درب الفتح الرباطي, درب منتخب المغرب المحلي, درب الجزيرة الإماراتي, درب في قطر السد, فهو ليه خلفية كبيرة جدا, درب في أكتر من قارة فعنده خبرات كبيرة, خد بطولات كتير, خد أمم أفريقيا للمحليين, خد مع منتخب الأردن, خد معه وصيف كأس آسيا 2023, ده إنجاز لمنتخب الأردن وقتها, خد دوري أبطال أفريقيا, خد كونفدرالية, فهو معاه سي في قوي جدا, خد دوري مغربي طبعا, فهو معاه سي في قوي وسي في مميز ومدرب مميز جدا. شخصيته كمان الكل بيتكلم عنها الصحافه المغربيه, لما اتواصلنا مع الصحفيين المغربيين اصدقائنا هناك اتكلموا بشكل كويس جدا عن شخصيته, وهو شخصيه صارمه زي ما ظهر للناس, صارم جدا وقد يكون اقرب الى الشخصيه الجاده, ولكنه مش حاد. يعني هو مش صدامي, هو مع اللاعبين حاجة تانية, هو ممكن يظهر الصرامة دي مع الإعلام وطبعا مع اللاعبين, ولكن اللي اتقال لنا برضو من الصحفيين المغربيين ان هو شخصية ودودة جدا مع اللاعبين, بيعرف يتعامل مع اللاعبين, بيعرف يحتويهم, ما بيدخلش في أزمات وصدمات, وليه شخصية قوية برضو في نفس الوقت. فده كان بيبحث عنه الأهلي في الفترة الماضية. الأهلي عانى الموسم اللي فات زي ما شفنا ان كان كل الكلام اللي بيتقال هي غرفة الملابس,
0: صح.
1: عندك نجوم كتير وعندك مدرب مش قادر يسيطر على النجوم الكتير دي, فكانت دي أزمة بالنسبة للأهلي. الحسين عموتة من الكلام اللي بيتقال عليه هو الشخصية الصح للقيادة الفنية للأهلي ولقيادة غرفة الملابس بتاعة الأهلي, فهو اختيار موفق جدا.
0: صفقات النادي الأهلي في الموسم الجديد استعدادا بقى لانطلاق الموسم سواء في الدوري أو البطولة الكونفدرالية, قول لي كده صفقات الأهلي في الموسم الجديد وأبرز الراحلين عن النادي الأهلي. ما تمش الإعلان عنها بشكل رسمي, لكن المؤشرات كده بتقول إن في عدد من اللعيبة بكل تأكيد هتخرج من الأهلي خلال الفترة اللي جاي.
1: صح, هو الأهلي حتى الآن حسب مجموعة من الصفقات كويسة جدا, كان باين إن هو في تركيزه في الأغلب على مركز الهجوم حتى هذه اللحظة. هو جاب سفيان بن جديدة, جاب أقطاي عبد الله, جاب علي محمود, سفيان من المغرب الفاسي زي ما احنا عارفين, أقطاي وعلي محمود من إنبي, منصف بكرار من دينامو زغرب. فالصفقات بتاعت الأهلي قوية ومركزة على مركز الهجوم وجايب صفقات كويسة. سفيان بن جديدة الكلام عنه في المغرب برضو مميز جدا, اللي تعاقد معاه كان جاي طلب من كابتن حسين عموتة, فمعنى كده انه عارفه بشكل قوي, واللاعب كان مميز جدا الموسم اللي فات, كان احد اسباب فوز المغرب الفاسي بالدوري المغربي الموسم اللي فات, بل بيشبهوه هناك ان الاهلي تعاقد مع الشبيه كريم بنزيما, في كلام حلو جدا عنه, فاللاعب ده بالذات كويس. اقطاي عبد الله احنا شفناه في الدوري المصري, وعلي محمود شفناه في الدوري المصري, الاثنين قدموا مستويات مميزه جدا. منصف بكرار جاي من خلفيه اوروبيه كويسه فبرضه هيفيدك. فالاهلي على مستوى الصفقات ماشي بشكل كويس, في مراكز لسه محتاج يدعمها, في مراكز زي الدفاع محتاج يدعمه لسه, الاهلي دفاعيا محتاج يعمل تدعيمات.
0: هل في اسماء مرشحه لتدعيم دفاع الاهلي؟
1: في اسماء كتيره جدا مرشحه على الاهلي, ولكن ما فيش حاجه حتى الان بشكل رسمي, وما فيش لاعب في مركز الدفاع. الاهلي حاليا مركز ان هو هيدعم خط النص وهيدعم مركز الهجوم. خط النص لان في احتمال ان امام عاشور يمشي, نسبها ضعيفة جدا جدا, ولكن الأهلي عايز يدور حتى لو ما مشيش الموسم ده وإمام مشي الموسم الجاي, يبقى عندي لاعب خد على الأجواء في المركز ده يعوض لي إمام عاشور.
0: وسمعنا كمان كلام عن مروان عطية,
1: ومروان عطية في كلام عليه برضه, فالاتنين دول لو ما مشيوش الموسم ده على الأقل أنا هجيب لاعب أو اتنين لاعيبة هيبقوا مدعمين للمركز ده بشكل كويس جدا, وأقدر أعتمد عليهم لو حد من الاتنين مشي, إمام أو مروان, أو الاتنين مشيوا الموسم الجاي, فأنا في الأمان, مش لسه هدور على لاعب ويجي وياخد على الأجواء واشوفه هينجح ولا لا, لا أنا خلاص عملت صفقاتي. فعشان كده الأهلي مركز بشكل كبير على المركزين دول, الوسط والهجوم.
0: طيب أبرز بقى الأسماء اللي متوقع رحيلها عن النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية؟
1: في أسماء كتيرة جدا مرشحة أنها تمشي عن الأهلي, ولكن مش الأسامي اللي هي من العناصر الأساسية. المرشح يمشي المجموعة اللي كانوا في إعراض برا ويمشوا حاليا, في أشرف داري، في الساعي، في محمد شكري، في كريستو، في محمد شريف. بيتقال إن محمد شريف هيمشي بنسبة كبيرة. محمد شريف ما كان الناس كلها مستنية مردود قوي منه أكتر من كده، ولكن ما قدمش المردود المطلوب في الأهلي، فبنسبة كبيرة هيمشي، خصوصا إن الأهلي تعاقد مع بالفعل مع لاعبين في مركز الهجوم، فنسب مشاركته بقت قليلة جدا. فلو الأهلي ما مشاهوش فهو محمد شريف هيطلب الرحيل، لأن هو هيبقى عنده أزمة إن هو مش هيشارك. الأهلي جايب لاعبين أجانب بدولارات، فمعنى كده ان هم دول اللي هيشاركوا وهم دول اللي هيلعبوا، فنسبه بقت ضعيفه، فهو هيمشي. زي ما قلنا الساعي، شكري، كل اللعيبه دي بنسبه كبيره هيمشي. قفشه حتى الان ما اتحسمش، يعني قفشه حتى هذه اللحظه وما اتحسمش. الاتحاد كان متمسك بيه جدا جدا، مستعد يشتري عقده بشكل نهائي، مش يجدد الاعاره. الاهلي متردد في قفشه، شفناه مع الاتحاد في الاعاره ظهر بشكل مميز جدا، وهو مع الاهلي كان لحد قبل ما يمشي هو ورقة كسبانة بالنسبة للأهلي، بينزل يشارك حتى لو بديل بيصنع لك الفارق. ولكن الأهلي متردد، هل هيمشي، هل هيكمل، يطلع إعارة ولا يطلع بيع نهائي. فحتى الآن قفشة ما تحسمش القرار فيه بشكل نهائي.
0: واحدة من برضو النقاط اللي بتشغل دايما بال جماهير النادي الأهلي هي تجديد عقود النجوم في الفريق، خصوصا مصطفى شوبير. مصطفى شوبير واحد من أهم الأسماء اللي كانت موجودة مع منتخبنا في كأس العالم، فإيه الأخبار الخاصة بتجديد التعاقد مع مصطفى شوبير؟
1: الأهلي حاليا عنده مشكلتين، مش مشكلة شوبير بس، مشكلة شوبير ومشكلة إمام عاشور. شوبير بالتحديد طبعا الإسبوت عليه بشكل أكبر، لأن شوبير ظهر في كاس العالم بمستوى مذهل، فشوبير متوقع أنه هو يجيله عروض كتيرة جدا. اتقال تقارير صحفية كتيرة عن شوبير، ولكن حتى الآن مفيش على مكتب الأهلي عرض رسمي من أي نادي. ولكن اتقال هيجي له عروض من الدوري الأسباني، هيجي له عروض من دوريات تانية أوروبية، هيجي له عروض من دوريات عربية. فشوبير طبعا لازم الأهلي يخاف جدا من قصة تجديده، ولكن شوبير برضه هيطلب مبلغ كبير، والأهلي عنده مشكلة ان هو قال خلاص هينزل بسقف الرواتب، فهو عنده مشكلة هيعمل ايه مع شوبير. هو عنصر مهم جدا
0: جدا،
1: وخلاص يعني هو حتى لو محمد الشناوي موجود، ولكن خلاص شوبير بقى هو المستقبل، وشوبير بقى هو يعني احنا خلاص عارفين ان هو الحارس الاساسي. حتى لو الشناوي موجود هو شوبير يعتبر الحارس الاساسي، لو ما شاركش وبدا الشناوي انت عارف خلاص ان شوبير الحارس الاساسي. فشوبير بقى حاجه اساسيه في نادي الزمالك، في نادي الاهلي، ولكن يعني مش عارفين هيحسموا ملف تجديده ازاي. والاهلي في ازمه، لان هو لو ما حسمش ملف تجديد شوبير لازم يبيعه، والا هيمشي فري فمش هيستفاد منه. فهو شوبير ازمه للاهلي، ونفس الكلام بالظبط ينطبق على امام عاشور. هي دي المشكلتين اللي في الاهلي حاليا اللي هو بيحاول يحلهم، تجديد عقد الثنائي ده. امام طبعا مطالبه الماليه مش متوافقه مع الاهلي، عايز زي ما احنا عارفين يتسوى عقوده بعقود لاعبين اخرين، وعايز عقده يكبر عن كده والكلام ده كله. والاهلي للاسف بيقول له انا خلاص انا سقف الرواتب بقى في حاجه معينه، وده كان السبب في رحيل واحد زي تريزيجيه.
0: هل ممكن في اللحظات الاخيره في فتره الانتقالات الصيفيه يجي عرض رسمي لامام عاشور مثلا، وليكن زي ما سمعنا من الدوري السعودي، ويسيب النادي الاهلي قبل بدايه الموسم؟
1: ممكن جدا. الاهلي رفض التفريط في امام عاشور بشكل كبير، ولكن لو فضل خلاص لحد اللحظات الاخيره امام عاشور متمسك بموقفه والاهلي ما قدرش يجدد له، فالاهلي هيوافق على بيعه علشان يستفاد منه ماليا. فهو ممكن نشوفها بشكل كبير جدا جدا جدا كمان، لان حتى الان لحد هذه اللحظه الموضوع مسدود ما بين الطرفين. امام ليه مطالب والاهلي بيقول له مش هقدر اوفي المطالب دي، فزي ما احنا بنقول هي حيطه سد برضو، فما فيش ليها حل. الحل الوحيد زي ما احنا قلنا ان هو الاهلي يستفيد منه. هو امام حاليا في التوب فورم، وهيجي له عروض كتير بعد كاس العالم، وهيوصل له عروض كتير، وفيه اهتمام من دوريات عربيه، وفي كلام اتقال ان في دوريات اوروبيه. ففي النهايه الاهلي لو جاله عرض كويس هيفكر اللي هو خلاص استفاد منه ماليا، بدل برضه ما اخسره بشكل مجاني.
0: طيب تعالوا بينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم برنامجنا كوره في التسعين على هوا الراديو 90 90.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
3: كوره في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة، ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 46%، ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 29، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 27. الغردقة نهارا 33، ليلا 27. بورسعيد نهارا 30، ليلا 25. وأسوان نهارا 43، ليلا 31.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 99 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربعة من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90. بنكمل معاكم برنامجنا وكورة في التسعين على هوا الراديو 90-90. برحب بصديقي العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي. يا صديقي، بما اننا كنا بنتكلم عن الاهلي، عايز اسألك برضو سؤال عن المشاركة التاريخية للنادي الاهلي في كأس خوان جامبر مع نادي برشلونة يوم 19 اغسطس المقبل ان شاء الله، كأول نادي عربي وافريقي في التاريخ. كلمني عن هذه المشاركة التاريخية.
2: خلينا نبدأ من آخر كلام حضرتك. الأهلي أول نادي عربي وأفريقي في التاريخ هيلعب ماتش كاس خوان جامبر ضد برشلونة، زي ما احنا عارفين هيكون يوم 19 أغسطس على ملعب كامب نو. دي تعتبر مباراة تاريخية بالنسبة للأهلي، استعداد كويس جدا. احنا عارفين ان الأهلي هيسافر هيخوض معسكر في أسبانيا وبالتحديد في مدينة برشلونة. الأهلي برضو دي من مميزات كابتن حسين عموتة انه عامل معسكر قوي جدا للأهلي، والأهلي طبعا مساعده في الموضوع ده، ولكن هو مختار المعسكر بنظام معين. الأهلي زي ما احنا عارفين لعب ودية ضد النصر، هيلعب ودية تانية ضد لافينا، وهيلعب ماتشين ودي قبل ماتش برشلونة وهو في أسبانيا، وهيلعب ماتش برشلونة. فالأهلي هيخوض 5 مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد، وكابتن حسين عموتة رفض ان الأهلي ياخد اي مباراة ودية خارج مدينة برشلونة اللي هي فيها المعسكر بتاعه. الأهلي هيلعب برشلونة طبعا زي ما احنا قلنا مباراة تاريخية. خلينا نعرف برضو الناس بشكل سريع قوي ايه هي كاس خوان جامبر دي. ديت كاس دي بتتعمل مباراة ودية كل موسم لبرشلونة بيعملها بداية من 1966، دي تكريما لمؤسس النادي السويسري خوان هانس جامبر. المباراة دي هي طبعا بتتقال هي بطولة كاس خوان جامبر، هي مباراة واحدة، ولكن كان من 1966 لحد سنة 1997 دي كانت بتتلعب بأربع فرق منهم برشلونة وثلاث فرق تانيين. لحد 97 بدأت تتلعب بفريقين بس اللي هو برشلونة والخصم بتاعه مباراة واحدة، وبيتاخد كاس تكريمي في آخر المباراة للفائز في المباراة دي. لعب فيها فرق كبيرة جدا في أوروبا، لعب فيها مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، أرسنال، يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان، نابولي، لعب فيها عمالقة أوروبا كلهم. الأهلي أول زي ما احنا قلنا عربي وأفريقي، مباراة هيستفاد منها الأهلي بشكل كبير. ممكن تتشاف ان هي ليها طبع ودي، ولكن انا في النهاية بادئ الموسم ملعب برشلونة، فماتش مهما كان قوي برشلونة هيلعب الماتش ده بشكل قوي، لان برشلونة هيلعب الماتش ده وبعدها هيبدأ الموسم على طول
1: على طول.
2: فالماتش ده هو اخر اختبار لبرشلونة، فهو برضو مش هيكون بالطبع الودي اللي الناس متخيلاه، بالعكس هتبقى اخر تجربة لهانز فليك مع برشلونة قبل الموسم الجديد، فهيكون ماتش قوي. فهو استعداد قوي جدا للأهلي ونجاح كبير بالنسبة للأهلي ان هو يقدر يتوصل لاتفاق ان هو يلعب الماتش ده مع برشلونة. زي ما احنا قلنا البطولة اللي لعبها او المباراة الودية دي لعبها عمالقة اوروبا، ففكرة ان انت اللي تبقى موجود في الماتش ده جميلة جدا. اخر ماتش بالمناسبة برشلونة لعبه او اخر بطولة اللي لعبها كاس خوان جامبر كانت السنة اللي فاتت، كان ضد فريق كومو الايطالي وبرشلونة فاز عليه 5-0.
1: طيب انا برضو عشان ما بعدش عن الاجواء المحلية، عايز اسألك على مشاركة زد في البطولة الكونفدرالية وإعلان اتحاد الكرة هذا القرار، مشاركة الأهلي وزد في البطولة الكونفدرالية الأفريقية. في نهاية الموسم اللي فات شفنا نادي سيراميكا مع مديره الفني كابتن علي ماهر واحتفالهم بتأهلهم للكونفدرالية، وحصل هذا الجدال بقى بعد إعلان اتحاد الكرة عن مشاركة زد في الكونفدرالية. فسر لي الموضوع ده، لأن هو برضو لسه الناس بتتكلم عليه.
2: الموضوع ده حصل فيه خناقة كبيرة قوي ما بين نادي سيراميكا ونادي بيراميدز. سيراميكا مع تأكد الموسم اللي فات ان هو خلاص حصل على المركز الرابع في ترتيبه في الدوري، خلاص هو تأكد ان هو مشارك في الكونفدرالية، ولكن سيراميكا خدها بالمنطق. يعني ايه بالمنطق؟ ان بيراميدز هو بطل كاس مصر، فكده بيراميدز مش هيشارك، كده كده ضامن مشاركة في دوري ابطال افريقيا لان هو كان تاني الدوري، فخلاص بالمنطق ان انا اللي هشارك في الكونفدرالية ان انا الرابع وبطل كاس مصر مش هيشارك. ولكن زد ليه زد شارك، وليه زد كان موقفه اقوى، وليه زد فضل يحارب لاخر لحظه؟ لان زد انت استند على اللوائح بتاعه الاتحاد الافريقي. لوائح الاتحاد الافريقي في الماده الثالثه من الفصل الرابع من اللوائح بتقول ان لو بطل كاس مصر معرفش يشارك في الكونفدراليه لاي سبب تعذر مشاركته، هو الاحق بالمشاركه في الكونفدراليه بطل كاس مصر اوتوماتيك
1: طبعا،
2: او كاس المحلي عامه في اي دوله كمان بشكل عام. فلو بطل الكاس ده تعذر مشاركته لاي سبب، هيشارك في دوري الابطال مثلا زي بيراميدز في الحاله دي، فيحق ليه الوصيف بتاع كاس مصر ان هو يطلب المشاركه في الكونفدراليه، ده حقه في اللائحه وده بشكل رسمي. زد هو وصيف كاس مصر فزد طالب الموضوع ده، ولكن الاتحاد الافريقي كان شرطه الوحيد عشان الموضوع ده يتم في اي دوري مش في مصر بس، ان انت تطلب من الاتحاد المحلي الموضوع ده. لو انت ما طلبتش خلاص هيمشي الموضوع اوتوماتيك ان المركز الرابع اللي هو سيراميكا يشارك، ولكن زد استند للوائح وراح طلب من الاتحاد المصري ان انا الاحق بالمشاركه. فخلاص الاتحاد المصري لبى الطلب ده لان هي دي اللوائح، هو مش طلب، هو لوائح اكتر من اي حاجه. فخلاص ده حق مشروع لزد، وكان زد هو موقفه اقوى، وبالفعل زد هو اللي هيشارك.
1: صديقي العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي، انت شرفتنا ونورتنا وبشكرك جدا.
2: انا بشكرك جدا استاذ محمود، وكنت مبسوط جدا اني مع حضرتك يعني، ومستمتع بالحلقه دي.
1: خلاص خلص وقتنا معاكم النهارده في كوره في التسعين، كنت معاكم محمود الفقي، بشكر صديقي العزيز احمد عصام هو رئيس تحرير البرنامج، وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا، ونتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنسانية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العز من مصر إلى غزة 43 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري صرح اليوم بأن الأولويات اليوم تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشددا أنه لم يقبل بأي مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية. اقتصاديا، وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد والتي تمتد حتى نهاية شهر يوليو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية وبأسعار تصل إلى 40% من التخفيض. ورياضيا، منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواجه نظيره السنغالي اليوم في ختام مواجهاته بالدور الأول من البطولة الإفريقية تحت 18 عاما التي تستضيفها مصر بمدينة الإسكندرية للناشئين والناشئات. رقية سالم حصدت الميدالية الفضية، ورباب سامح وملكة تيمور توجتا بالميدالية البرونزية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: وزير الشباب والرياضة جهر نبيل هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش والجهاز المائي الفني والإداري ولاعب المنتخب القومي لشباب وفتيات الاسكواش بعد هيمنتهم على منافسة بطولة العالم للشباب المقامة بكندا. حصدت مصر الميداليتين الذهبية والفضية إلى جانب الميدالية البرونزية التي حققها كل من مروان عسل وسيف الرفاعي. وفي منافسات فردي الشباب استطاعت البطلة المصرية رقية سالم حصد الميدالية الفضية ورباب سامح وملكة توجتا بالميدالية البرونزية. منتخب مصر لتنس الطاولات وجاب 20 ميدالية متنوعة ببطولة إفريقيا للناشئين والناشئات تحت 19 عاما و15 عاما المقامة حاليا في العاصمة الغانية أكرا. منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عاما يلتقي غدا مع نظيره التنزاني في الدور النصف النهائي من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة الأفرو باسكت 2026 المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولية. منتخب مصر للكرة النسائية يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة زامبيا غدا الثلاثاء في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. وأخيرا منتخب الناشئات الكرة الطائرة يواجه نظيره السنغالي اليوم في ختام مواجهته بالدور الأول من البطولة الأفريقية تحت 18 عاما التي تستضيفها مصر بمدينة الإسكندرية للناشئين والناشئات.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. تسعيناتي وبس على الراديو 99.9.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: لبنان حلوة؟ لا لبنان حلوة بجد، أو ربنا زي ما بقولكوا كده. اللي ساعد وقته وسافر لبنان بغرض السياحة أو الشوبينج أو العلاج لأي سبب، أكيد لاحظ دايما أول سؤال بيتسأله: زرت جعيتا؟ وما أدراك ما جعيتا؟ جعيتا لمن لا يعرف جعيتا هي كهف جبلي في ضواحي بيروت تم اكتشافه بالصدفة. الكهف تكون بفعل المياه الجوفية، وقامت المياه وملايين السنين من الترسبات الكلسية بعمل لوحة سبحان الخلاق على جمال تفاصيلها. الاهتمام اللبناني بجعيتا وصل لحد إعدادها علشان تكون واحدة من عجائب الدنيا السبعة الطبيعية، وبالفعل مغارة جعيتا من أقوى معالم الطبيعة المرشحة للحصول على المكانة العالمية دي. المهم، وزي غيري اتوهمت بجمال وروعة جعيتا، وبحكي عن جمالها لحد من الأصدقاء اللي قال لي: طيب جعيتا أحلى ولا كهف سنور ولا مغارة الجارة؟ فإذا بي أقول له: ايه ده، لا ما شفتهمش دول، هم دول في لبنان برضو؟ الراجل حنك ووقع منه وقال لي: في لبنان؟ مغارة وادي سنور دي في بني سويف، وكهف الجارة ده في الفرافرة حضرتك. يا نهار احوس. كثيرا بقى من اليختي وبجد وقطيعة ونهار ملوش ملامح ويكسوفي يكسوفي يكسوفي يكسوفي، والراجل يجيب لي في مية وعصير ويحط لي في كمادات ويجيب لي في مضادات اكتئاب ومناديل وانا عيط. المهم بعد ما فقت وانا باخد دواء المرارة كده قلت له: احكي لي اكتر، الهي يسترك غطي جهلي. قال لي: بص يا ستي، كهف وادي سنور ده يعتبر من اقدم الكهوف الطبيعية في العالم، عمره يجي مليون سنة او كم مليون سنة، تم اكتشافه رخر بالصدفة في صحراء بني سويف جنوب القاهرة ب200 كيلومتر، وتم إعلان المنطقة محمية طبيعية من وقتها. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

كهف الجارة ده معجزة بيئية بقى. جمال الظواهر الجيولوجية اللي فيه يخليه تحفة بيئية متكاملة. حالتي الصحية والنفسية والمعنوية ما خلتنيش أسأل عن حركة السياحة والدعاية العالمية للمكانين دول إذا كنت ما أعرفهمش محليا. وممكن أقول إن المستمعين الكرام اللي يعرفوا المكانين دول ما يزيدش عددهم عن 10% من اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي، ما بالك بقى بالدعاية والسياحة والكلام ده. مش كان فارغ القصد لملمت شتات نفسي زي ما بيقولوا كده، وأخدت بعضي ورحت على جوجل، جوجلت على المغارتين دول وقلت أتفرج. عديك على اللي شفته، مش من مستوى جمال المكانين لا قدر الله، بالعكس المغارتين دول آية من آيات الجمال الرباني اللي ما تخيلتش أبدا الحقيقة وجوده في مصر. لكن على الجانب التاني بقى فيه التطشياه. مبدئيا يا مؤمن وادي سنور ده مالوش طريق، او عهد الله ما دق في الصحراء كده تاخده أزح على رجلك لحد ما توصله، ونهار ما يزعق لك نبي وتوصل تلتقي سلم خشب نقالي حلو كده ربع متر في مترين، تتسلقه تلاقي باب المغارة 2 متر عرض في 75 سنتي طول. ايوه بالظبط كده، حاجة زي فتحة الحصالة بالظبط. اسم الله عليك، حالة كهف الجارة بقى احسن شوية، يعني الوصول اليها محتاج ازح في الصحراء. يعني مش عايز احكي ولا اقارن بين دودك هوا، ولا هجيب سيرة التلفريك اللي بيوديك جعيتة، ولا قطار الملاهي البخاري اللي بيوديك للمغارة التانية، ولا هحكي عن بازارات الهدايا واماكن الترفيه وكم الشغل اللي جنب جعيتة. لاني الحقيقة هقوم اخد اقراص وكباسين ونقط الضغط والقولون والطحال.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم بمدينة العالمين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 43 بعد 200 حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة أكثر من 2673 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح حذر من خطورة تصريحات وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع نموذج إخلاء المخيمات ليشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أنها تمثل إعلانا صريحا عن انتقال حكومة الاحتلال إلى مرحلة أكثر خطورة تقوم على تعميم سياسات التهجير القسري والتدمير الممنهج والتطهير العرقي. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي بإجمالية تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار، كما جاءت في المركز الثاني عربيا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال مؤتمر خلال مؤتمر إطلاق التقرير الاستثمار العالمي 2026. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات الاسكواش يلتقي اليوم نظيره الكندي صاحب الأرض في 7:30 مساء في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة العالم للناشئ والناشئات الاسكواش 2026. كان منتخب الناشئات قد تغلب في الجولة الأولى بالمجموعة على البرازيل بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

راديو 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 الهضبة، عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني مزيكا.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم بمدينة العالمين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في مستهل زيارة رسمية إلى اليابان. وقد استهل الوزير الزيارة بتفقد منظومة إدارة نهر تون ريفر للاطلاع على التجربة اليابانية في تشغيل وإدارة المنشآت المائية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، وأعرب عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون الفني مع المؤسسات اليابانية المعنية بإدارة منظومة تون ريفر وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل الذكي للمنشآت المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والتحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر الفنية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره السوداني محي الدين سالم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان. وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكدا أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، مشددا على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي. كما أكد استعداد مصر وشركات المصرية للمساهمة في عملية إعادة أعمار السودان بعد توقف الحرب وتحقيق الأمن والسلام هناك. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 43 بعد 200 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة أكثر من 2673 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. اقتصاديا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر عددا جديدا من سلسلة مصر في المؤشرات الدولية حول مكانة مصر في مؤشر ريادة الأعمال، وقد احتلت مصر المرتبة 35 عالميا من بين 53 دولة في مؤشر ريادة الأعمال خلال 2025-2026، والمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021. كما استحوذت القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة. ورياضيا، منتخب مصر لناشئات الاسكواش يلتقي نظيره الكندي صاحب الأرض في 7:30 مساء في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش 2026 التي تقام في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: يا مساء الفل ومساء الهنا على كل مستمع الراديو 99 وحلقه جديده من دراسه واقتصاد كل يوم اثنين من الساعه 1 ل 2 الظهر. حلقه النهارده هنفتح فيها مجموعه من اهم الملفات الاقتصاديه اللي شغله السوق. نبدا مع بدايه العام المالي الجديد وهنشوف ايه ابرز مؤشرات الاقتصاد المصري وايه التوقعات للفتره اللي جايه وهل المؤشرات الحاليه بتدعم استمرار النمو ولا لا، وهنتكلم كمان ايضا عن احتفاظ مصر بصداره الدول الافريقيه في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، ودي شهاده كبيره جدا اللي بيبين الجهد والشغل اللي بتبذله الحكومه، وايه دلاله ده كمان على ثقه المستثمرين في الاقتصاد المصري. وكمان هنناقش كمان زياده مخصصات دعم الصادرات ل 48 مليار جنيه، وازاي الخطوه دي ممكن تساهم في زياده الانتاج وفتح اسواق جديده للمنتجات المصريه. ومش هنفوت الكشف الجديد للغاز في الصحراء الغربيه وانتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا وتاثيره على ملف الطاقه وزياده الانتاج المحلي. طبعا اخبار كتيره بتطلع من وزاره البترول واخبار بصراحه مفرحه ومشاريع وكشوفات جديده، فحاجه بصراحه تفرح نتكلم عنها النهارده. كمان نتابع كمان تطورات اسعار الذهب قبل اجتماع الفدرال الامريكي وتاثير الاجتماع المرتقب على الذهب والدولار والاسواق العالميه، وهنتكلم عن حركه سعر الدولار واستقرار سوق الصرف ولا بدا ينعكس على الاسعار، وفي النهايه نناقش اسباب انخفاض اسعار السيارات خلال الفتره الحاليه وهل التراجعات دي مستمره ولا السوق ممكن يشهد تغيرات جديده. تليفوننا 2-18-10-86 ورقم رسالنا 199 صفحتنا على الفيسبوك هي صفحه راديو 99. هنخرج فاصل بسيط نرجع نكمل مع بعض باقي فقرات برنامجكم دراسه واقتصاد.
1: الراديو 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: هو مصر على الراديو 9090 وتليفوننا 2 18 10 8 66 ورقم رسائلنا 1 9 9 صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 9090. ورجعنا من الفاصل وكنا بنتكلم على موضوع اجتماع الفيدرالي الأمريكي وأسعار الذهب في حالة تراكم وإيه العوامل بتحرك السوق حاليا. للتعليق عن هذا الموضوع معنا على التليفون الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد.
1: يا
0: اهلا وسهلا بحضرتك
1: يا فندم.
0: اهلا بحضرتك يا دكتور محمد. كنا بنتكلم عن اجتماع الفيدرالي الامريكي اللي هو قريبا وهن اسعار الذهب في حاله طبعا تراكم. احنا شايفين ان في تذبذب في الـ في الـ في الاسعار الذهب وكان في حاله من الاستقرار حاليا بعد ما انخفض انخفاض كبير. ايه العوامل اللي بتحرك السوق حاليا؟
1: في البدايه برحب بحضرتك بالساده المستمعين. طبعا العالم كله بيترقب في اجتماع الفيدرالي الامريكي اللي بيترتب عليه طبعا تثبيت سعر الفايده او رفع سعر الفايده، ويمكن السيناريوهات المتاحه دلوقتي هي الاقرب للتثبيت. وطبعا بيبقى دايما بترتبط رؤيه التثبيت هل الرؤيه المستقبليه هي رفع او تخفيض، وبناء عليه بتتجه رؤيه المستثمرين النهارده. رؤوس الاموال اللي بتتحرك هي اللي بتنتقل من الاستثمار في الدولارات وادواته او في الاستثمار في الذهب او الاستثمار في النفط. كل هذه الامور هي بتؤثر بشكل مباشر على المنازل الامن، وهو منازل اللي هو الذهب طبعا. النهارده احنا بنقول ان السوق المصري هو متلقي للاسعار باعتبار ان الضغوط التي تحدثها الاسواق العالميه والبنوك الفدراليه التي تنتقل او تحتاج الى التحول في بعض الاوقات نتيجه طبعا ارتفاع سعر الفايده بيجعل من الاسواق الاستثمارات او الاستثمار في ادوات الخزانه الامريكيه تنتقل من خلالها رؤوس الاموال، فممكن يتم تسهيل الذهب وضخها الى الاستثمارات في الاسواق الامريكيه، وبالتالي يكون هناك انعكاس على اسعار النفط اسعار الذهب. وهو ده اللي بيقول ان احنا عندنا السوق المصري هو سوق متلقي باعتبار ان احنا بنتاثر بما بالاسعار العالميه طبعا، بالاضافه ان احنا عندنا هامش على الاسعار العالميه طبعا نتيجه التصنيع او الضغوط التي تحدثها الاسواق المصريه.
0: نعم طيب اتفضل يا دكتور. اتفضل.
1: خلينا معنا عذرا هو يمكن الزوق المستهلك المصري خلال الفتره اللي فاتت انتقل الى الاستثمار في السبائك الذهبيه.
0: نعم
1: ده طبعا ادى الى زياده الطلب والارتفاع اكثر من الاسواق العالميه.
0: نعم طيب يعني حضرتك قلت ان في ممكن مثلا الفدرالي ممكن يثبت، ده بيدي طبعا في سيناريوهات متوقعه، يعني ممكن يدي اشاره مختلفه بشان الفتره كمان المقبله. يعني
1: بالفعل طبعا خلينا نقول ان لو الرئيس ترامب طبعا بيستهدف التخفيض، لكن احنا بنتكلم كاقتصاديين او الوضع السياسه النقديه في الفدرالي الامريكي بيكون ليه مؤشرات، وطبعا هي اهم المؤشرات اللي بيشتغل عليها هو معدل التضخم. معدل التضخم النهارده مرتفع، وخلينا نقول ان الازمه التي احدثتها الصراع في منطقه الخليج العربي حاليا وعادة غلق مليك هرمز أدت إلى ارتفاع مرة أخرى في أسعار النفط، وبالتالي خلق حالة من التضخم الجديد. ضغطت على الفدرالي الأمريكي أنه يثبت، يعني الأقرب يكون التثبيت في الفترة اللي جاية.
0: طيب لو انتقلنا لموضوع تاني، وسعر الدولار الحمد لله مستقر نسبيا خلال الفترة الأخيرة، هل ده بدأ ينعكس فعلا على أسعار السلع والخدمات في الأسواق؟ وكمان مثلا يعني لو اتكلمنا مثلا عن سلعة مثلا السيارات مثلا، يعني أسعار عدد السيارات خفضت جدا الفترة الأخيرة، إيه الأسباب الرئيسية اللي أدت برضه للتراجع ده؟
1: طبعا هي زي ما حضرتك قلنا بالفعل يعني تثبيت او الاستقرار في سعر الصرف خلال الفتره الماضيه اعطى للاسواق المصريه خلونا حاله من الاستقرار. يعني صحيح ما شاهدناش انخفاض كبير في السلع، لان طبعا كان الاسواق او المخزونات الموجوده تم شرائها بالاسعار الفتره الماضيه، لكن خلينا نقول ان احنا وصلنا الى مرحله شبه استقرار، وده في حد ذاته هو شيء مهم. بالنسبة لموضوع السيارات طبعا بالنسبة للفترة الماضية كان هناك موضوع الأوفر برايس طبعا كان ارتفع جدا، والدولة النزول دوت كان طبعا نتيجة برضو عدة ممارسات أبذلتها الدولة المصرية، منها طبعا الإنهاء الإجراءات الجمركية أو تخفيض الزمن وجود السيارات المستوردة في الجمارك. كل دوت طبعا كان ليه عامل من تخفض الرسوم التي كانت تتحملها أو يتحملها المستورد، وبالتالي كان يحملها على أسعار السيارات. فأعتقد هو ده يمكن ضمن الأسباب اللي خفضت من اسعار السيارات ووضع قاعد فيه هناك بعض الاستقرار. ده بالنسبه للمستهلك اللي عاوز يشتري سياره، اعتقد ان الوقت مناسب للشراء بالنسبه في الوقت الحالي، لكن المستثمر اللي هو عاوز بقى يقول بيستثمر اللي هو بيستورد. اعتقد الانخفاض اللي احنا شاهدناه او وصلنا اليه او وصلت اليه الاسواق اعتقد هو اقصى انخفاض ممكن في الوقت الحالي
0: باذن الله. نورتنا الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي ودايما كده مشرفنا كده على الراديو 99. شكرا جزيلا يا فندم. هنخرج فاصل ولما نرجع من الفاصل هنتكلم بقى عن موضوع مصر تصدرت افريقيا في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، ودي حاجه طبعا يعني جميله وحاجه مشرفه بصراحه، وده معناه ان في شغل وجهد مبذول جدا من الدوله. وايضا كمان هنتكلم كمان عن موضوع كمان الانتاج الجديد اللي هو الكشف الجديد للغاز في الصحراء الغربيه بانتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا. فاصل ونرجع تاني نكمل مع بعض دراسة أكسوك.

فنه بالاغنيه يفوت مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه موهيتو بيتش، اكتر من

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: معونة المولى الكريم.
0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 99.
2: هو مصر على الراديو 99 ولسه مكملين دراسة اقتصاد، وكلمنا قبل الفاصل على موضوع مصر الحمد لله تصدرت افريقيا في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي. ايه اسباب استمرار الثقة دي في الاقتصاد المصري؟ للتحليل عن هذا الموضوع معانا على التليفون الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك يا دكتور.
3: اهلا وسهلا استاذ الفتاح، واهلا وسهلا بكل الساده المستمعين.
2: اهلا بحضرتك يا فندم. مع بدايه العام المالي الجديد الحمد لله في يعني مؤشرات الاقتصاد المصري عايزين نبص عليها، لكن كلها بتاكد انها هتبقى مؤشرات جيده وغير كمان متوقعه. هل التوقعات دي بتقول اننا ممكن نشوف تحسن اكبر كمان في معدلات النمو والاستثمار والتضخم خلال السنه الماليه الجديده، وخاصه كمان ان مصر تصدرت افريقيا في جذب كمان ايضا الاستثمار الاجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي؟
3: خلينا بس ناكد للساده المستمعين على اننا بنحدد معايير النجاح في اطار الظروف.
2: نعم
3: يعني اذا كنا في يمكن ان نعتبر ان احنا في مرحله معينه محققين فيها معدل نمو 4% ده نجاح.
2: نعم.
3: بينما في مرحله في مرحله اخرى تكون اكثر استقرارا واكثر هدوءا نكون محققين فيها 5% ونعتبر ان احنا ما حققناش التارجت او المستهدف اللي احنا عايزين نحققه. فاحنا لما بنيجي بنقول احنا نجحنا في العام الماضي ونجحنا في الشهور الماضيه ومحققين مؤشرات جيده في الشهور الماضيه، ده معناه ان احنا في ظل عالم ملتهب، اقتصاد عالمي في اسوأ ظروفه، صراعات جيوسياسيه صعبه جدا، بنحقق معدلات نمو ومحققين تحسن في المؤشرات رغم هذا الظرف الصعب. المعيار بالنسبه لي ان دايما بتكون المؤسسات الدوليه بتتوقع، يعني بتتوقع لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، معدلات نمو كل دوله بما فيها الدوله المصريه. المؤكد ان مصر خلال السنوات الماضيه بتحقق اكبر مما تتوقعه لها المؤسسات الدوليه، هو ده مؤشر النجاح. ده يختلف في اختلاف كبير جدا عن الطموح، لان طموحاتنا احنا كقيادة سياسية وحكومة وشعب طموحاتنا لا حصر لها. يعني الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي علمنا احنا كشعب ان احنا نحلم، ودايما طموحاتنا كبيرة جدا، لكن لازم مع طموحاتنا وما احلامنا الكبيرة لازم نعرف ان احنا واقفين على ارض صلبة، نعرف ان احنا ماشيين في مسارنا الصحيح، محققين معدلات نجاح جيدة جدا سواء في معدلات النمو طبعا في معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة احنا مع منذ بداية برنامج الاقتصادي الحمد لله 2016 واحنا بنحقق المركز الأول على مستوى افريقيا
2: الحمد لله.
3: ده مدفوعا بالإجراءات كتير جدا الدولة.
2: طبعا عوامل كتيرة يا فندم، عوامل كتيرة وقواعد كتيرة كمان اتأسست كمان لجذب هذه الاستثمارات والحفاظ كمان على هذا جهد مبذول طبعا للحفاظ على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي. طب لو دخلنا يا فندم كمان في موضوع تاني لمصر الحمد لله، يعني وزارة البترول والاكتشافات اللي كل يوم بتظهر وبتعلنها وزارة البترول، مصر أعلنت عن كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا. الاكتشاف ده مهم طبعا لقطاع البترول، الاكتشافات الجديده دي ممكن يكون ليها دور في تقليل فاتوره الاستيراد وزياده الانتاج المحلي من الغاز يا فندم.
3: طبعا هيكون لها دور مهم، لكن خلينا ناكد ان ده لا يتم بصوره تلقائيه، لان لازم نربط ما بينه وما بين البرنامج اللي قامت بيه مصر خلال الشهور الماضيه بشان سداد مستحقات الشركات.
2: دي حقيقه.
3: ده اللي خلانا هنلاقي وتيرة أسرع في مجال الاستكشافات وتطوير الحقول في البترول وفي الغاز وكل شيء، فأنت هتلاقي يعني الأمور مبشرة بالاستكشافات الحالية. لكن أنا بتوقع أن مع مرور الأيام والشهور ومع التزامنا بسداد مستحقات الشركات الأجنبية اللي بتعمل في قطاعات البترول والغاز بصورة منتظمة، أن احنا أن هذه الاستكشافات وحجم ما يدخل لمصر من إيرادات من هذا القطاع ستتخذ مسارا تصاعديا
2: بإذن الله. بإذن الله دكتور وليد جبل الله الخبير الاقتصادي نورتنا يا فندم.
3: شكرا
2: شكرا جزيلا يا فندم. نخرج فاصل بسيط ونرجع بقى نقول بعض الأخبار الاقتصادية الهامة والمباشرة كلها بالخير في الفترة القادمة.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90 90.
1: وصلنا لآخر فقرة بقى في البرنامج من دراسة واقتصاد ومجموعة أخبار بقى بنحب دايما نقولها كده في آخر الحلقة. وزارة البترول أكد نجاحها في توفير احتياجات السوق بالكامل من غاز الطبيعي رغم الزيادة الكبيرة في الاستهلاك بسبب ارتفاع طبعا درجات الحرارة، وتم الاعتماد على الانتاج المحلي وسفن التغيير مع التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء لضمان عدم حدوث أي نقص في الامدادات. والوزارة كانت جاهزتها لتأمين احتياجات باقي فصل الصيف. وبعدين عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، هو فصل الصيف ايه غير شهر 7 و8؟ يعني ان شاء الله يعني 8 ده كمان يعديك خلاص. احنا كده هو الحر دايما 7 و8 عشان بس ايه يعني، فعشان كده يعني الوزارة قايمة بكل دورها، هي مع بالتعاون مع وزارة الكهرباء في تأمين احتياجات باقي فصل الصيف. كمان وزير الاتصالات اعلن ان عدد الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، طبعا انتوا عارفين دي اكبر منصة، طبعا منصة رئيسية لمصر، هيزيد لاكثر من 270 خدمة بنهاية السنة مع خطة للوصول الى 450 خدمة بحلول 2030. وكشف كمان عن استهداف رفع صادرات التعهيد ل 8 مليار دولار في 2028 مع استمرار التوسع طبعا في الذكاء الاصطناعي وتصنيع الهواتف المحمولة. وزير الاستثمار شارك في افتتاح اول مصنع كمان لانتاج اختبارات التشخيص السريع في الاسماعيليه باستثمارات 16.5 مليون دولار. المصنع ده هيقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم كمان توطين الصناعات الطبيه والتكنولوجية. بكده خلصت حلقتنا النهاردة من دراسة واقتصاد، استنوني إن شاء الله الأسبوع القادم قبل دلوقتي بساعة. تحياتي ليكم وتحيات الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم بمدينة العالمين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في مستهل زيارة رسمية إلى اليابان. وقد استهل الوزير الزيارة بتفقد منظومة إدارة نهر تون ريفر للاطلاع على التجربة اليابانية في تشغيل وإدارة المنشآت المائية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية. وأعرب عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون الفني مع المؤسسات اليابانية المعنية بإدارة منظومة تون ريفر وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل الذكي للمنشآت المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والتحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر الفنية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره السوداني محي الدين سالم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان. وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكدا أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، مشددا على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي. كما أكد استعداد مصر والشركات المصرية للمساهمة في عملية إعادة أعمار السودان بعد توقف الحرب وتحقيق الأمن والسلام هناك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. اقتصاديا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر عددا جديدا من سلسلة مصر في المؤشرات الدولية حول مكانة مصر في مؤشر ريادة الأعمال. وقد احتلت مصر المرتبة 35 عالميا من بين 53 دولة في مؤشر ريادة الأعمال خلال 2025-2026، والمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021. كما استحوذت القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة. ورياضيا، منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في 8 مساء في ربع نهائي بطولة إفريقيا تحت 18 سنة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

0: علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي
1: فيه. أهلا بكم. اليومين دول في حديث دائر في مليون بيت مصري. اشمعنا مليون بيت؟ لأن ده عدد طلاب الثانوية العامة ويبقوا موجودين في مليون بيت. مليون بيت يعني مليون أسرة، وكل أسرة ليها قرايب. هتلاقي الثانوية العامة بتشغل حيز كبير جدا من ذهن الأسرة المصرية. طب ليه اليومين دول؟ لأن الكل بيعلن أن نتيجة الثانوية العامة خلاص أو شكت، لدرجة أن البعض قرر يحتال وينصب على أهالي طلبة الثانوية العامة. إزاي؟ راح عمل البعض يعني راحوا داخلين على التيك توك وقالوا احنا معانا نتيجة الثانوية العامة، بعض النصابين يعني، ابعت لي اسد ولا مش عارف ارد ولا مين اللي هو ب5000 جنيه، وابعت لي رقم الجلوس وانا هقول لك النتيجة. طبعا انت ما تعرفش النتيجة، فاي حاجة هيقولها لك انت هتصدقها. اضطرت وزارة التربية والتعليم تصدر بيان وتعلن يا اخوانا احنا كوزارة لسه ما اعلناش نتيجة الثانوية العامة، وان النتيجة حتى هذه اللحظة هي في مرحلة الرصد، ولما ينتهي رصد الدرجات الى اخره وزير التربية والتعليم هيعمل مؤتمر صحفي كبير ويعلن فيه نتيجة الثانوية العامة واوائل الثانوية الـ30 في الـ3 شعب. طيب مفيش تسريبات كده نعرف او حد يقول لنا نتيجة الثانوية العامة تبقى انت؟ سألت الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في الشأن التعليمي قرابة 40 سنة، قال لي بنسبة تفوق يعني بنسبة تفوق 70% نتيجة الثانوية العامة بحد أقصى ستعلن الخميس القادم. بحد أقصى يعني إيه؟ يعني ده آخر ميعاد، ممكن تعلن يوم الثلاثاء أو الأربعاء. طبعا بعد كده هنبدأ ندخل في إيه؟ في مكتب التنسيق. قلت لحضراتكم قبل كده إن المؤشرات بتقول إن النتيجة هتعلن في الأسبوع أول الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ويا خبر بفلوس، النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. بس هل كل النتائج كل اللي امتحنوا في الثانوية العامة هتعلن نتائجهم؟ لا، الوزارة أعلنت إن في طلبة خاضوا امتحانات الثانوية العامة ولن يتم إعلان نتيجته. طب ليه يا وزارة؟ قالت دول الغشاشين اللي كانوا في لجان حصل فيها هرج ومرج وغش، فمش هنقدر نعلنها لحد ما نتأكد وكل واحد ياخد حقه. كمان الوزارة قالت حاجة مهمة قوي، قالت ان في اي لجنة لو تشابهت اجابات الطلبة الممتحنين في اللجنة خلاص مش هنعلن النتيجة لحد ما نتأكد. انت عارف اوقات بتلاقي في اللجنة مثلا 20 طالب كل اجاباتهم زي بعض، لا كده يبقى اللجنة دي كان فيها غش كبير. اذا الوزارة قالت ان اي لجنة كان فيها غش لن تعلن نتيجة الثانوية العامة. طب نرجع نختصر الموضوع، مؤشرات النجاح بتقول انها لن تقل عن العام الماضي، وان نسب النجاح سوف تزيد باذن الله عن 70%، وان اقرب ميعاد لاعلان النتيجه هيبقى يوم الخميس القادم، وان كل لجنه كان فيها غش

منذ سنوات خدمة إنها بتعطي النتيجة لعدد كبير جدا من المواقع الإخبارية الإلكترونية. يعني هتلاقي على مواقع الأهرام والأخبار والجمهورية واليوم السابع إلى آخره، بحيث ما يبقاش في ضغط على سيرفر واحد. إذا نتيجة الثانوية العامة هتعرفها بإذن الله تعالى خلال أيام ومن خلال رقم الجلوس بتاعك. بالتوفيق، كل التمنيات الطيبة لحضراتكم بالنجاح، وربنا يكرمكم جميعا وما يضيعش مجهودكم يا رب. واللي ذاكر هينجح ويجيب النتيجة اللي هو عايزها. نطلع فاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: تسعين.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: وزارة البترول بتقول لنا ان اليومين دول بسبب درجة الحرارة هي ضخت غاز لمحطات توليد الكهرباء اكبر من المعدل الطبيعي بنسبة 10%. ووزارة الكهرباء اعلنت مثلا ان الاستهلاك زاد في 48 ساعة وكسر حاجز 39500 ميجا وات وداخل على 40000 ميجا وات، وده رقم لم يسجله، يعني لم تسجله الشبكة منذ سنوات، ما حصلتش قبل كده. انا عايز اقول لك مثلا احنا كنا في 2010 بنوصل ل 26000 ميجا وات لحد 2013، بس طبعا الدنيا كبرت والكلام ده. فللأمانة الحكومة نجحت ووزارة البترول في تأمين مصر احتياجاتها من الغاز، والحكومة التزمت ان مش هيبقى فيه تخفيف احمال، يعني مش هيبقى فيه انقطاع تيار كهربائي بالساعتين، لان ده بيضر بحاجات كتيرة، بيضر بأكل البيت وبالأجهزة الكهربائية ويوقف النشاط التجاري والكلام. في الاخر خلاص انت عايز كهرباء يلا ادفع. وان ما جرى الايام الماضية من انقطاع لبعض الفترات في بعض الاماكن ده كان بسبب يعني الحمل الكبير على الشبكة. طيب في هذه الاثناء شعبة الاجهزة الكهربائية قدمت مقترح للحكومة والحكومة وافقت عليه. ايه هو الاقتراح؟ احنا مثلا عندنا جهاز التكييف من اكثر الاجهزة استهلاكا للكهرباء داخل البيت. حد ينكر ده؟ محدش ينكر ده، لدرجة البعض مننا اللي عنده تكييف يقول لك بشغله ربع ساعة نص ساعة قبل ما نام وبنام يعني. طيب ايه الاقتراح؟ وانت بتروح تشتري جهاز تكييف في نوعين من اجهزة التكييف. في جهاز التكييف العادي اللي هو لا يوفر الكهرباء، بيستهلك كهرباء عالية قوي. وفي جهاز تكييف تاني اسمه انفرتر اللي هو بيوفر الكهرباء بنسبة 40%. يعني ايه بنسبة 40%؟ يعني هفترض ان انت بتستهلك كهرباء في الشهر، التكييف يعني بيكلفك كهرباء في الشهر 100 جنيه، يبقى انت هتستهلك ب60 جنيه كهرباء. ده ايه؟ مثال للتبسيط. طب ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة كل يعني اغلب دول العالم بقت بتنتج تكييف انفرتر اللي هو بيوفر الكهرباء بنسبة 40%. مصر لا يزال فيها النوعين اللي هو النوع العادي والنوع الانفرتر. طب مشكلة الانفرتر ليه احنا لا نقبل عليه كمستهلكين؟ لانه زيادة من 3000 ل5000 جنيه. فالمستهلك على بال ما بيكون حوش فلوس التكييف تيجي تقول له النبي زود 5000 جنيه وهتوفر كهرباء، هيقول لك لا احين النهاردة. طبعا ده يعني مشكلة، ده احنا بنقول له اهو انت لو خدت الانفرتر ده موفر الكهرباء هيوفر لك في الفاتورة 40%. زي مثلا لما بنجيب اللمبات الموفرة، زمان كانت اللمبة الصفرة دي بتقعد تدن وتستهلك كهرباء قد كده، حصلت اللمبة الموفرة انتاج، مشكلتها ان سعرها غالي بس في نفس الوقت بتوفر لي كهرباء. يبقى انا بدفع النهاردة لكن بشتري قدام. اللي حاصل دلوقتي ان المستهلكين نتيجة الظروف الاقتصادية ما بقوش يشتروا تكييف انفرتر الا من رحم ربي واللي معاه فلوس. فالحكومة قالت لا احنا مش هنخير بقى المستهلك، كده كده ممنوع ان احنا ندخل بلدنا او المصانع تنتج اجهزة تكييف عادية، لازم كله انفرتر موفرة للكهرباء، لان الحكومة برضو من حقها انها توفر استهلاك الكهرباء، عليها ضغط. انا لسه قايل لك من دقايق احنا داخلين على 40000 ميجا وات طبعا بسبب الموجة الحارة. فالحكومة قالت لا احنا هنشتغل على الانفرتر، وبلغت شعبة الاجهزة الكهربائية وبلغت المصانع والمستوردين احنا عايزين بعد كده في السوق يبقى اجهزة انفرتر. لما تنزل بقى للبائعين لأجهزة التكييف يقول لك ده أجهزة التكييف بتعاني ركود بسبب ارتفاع سعرها. ولما نيجي نقول للمواطن في جهاز عادي تكييف مش هيوفر كهرباء وفي جهاز يوفر كهرباء اسمه انفرتر، يقول له بقول لك ايه، ولا انفرتر ولا مش انفرتر، انا اي جهاز اقل 1000 جنيه هشتري. طبعا دي ثقافة، بس احنا برضو مع توفير الكهرباء يا اخوانا، توفير الطاقة حاجة مهمة جدا، سواء ليك لجيبك او سواء ليه الدولة، لان الكهرباء دي بتستهلك غاز كبير جدا، والغاز بنستورده ارقام كبيرة جدا بالمناسبة. لكن الحكومة خلاص قررت، طب طالما الحكومة قررت ما تشوف لنا حل في الغلاية اللي هي الكتل اللي موجودة في كل بيت واللي بتستهلك كهرباء غير عادية، واللي احنا بنبقى مليانها لتمة عينها كده مليانة مية وعمالين نسخن ونغلي فيها وما نعرفش ان دي بتجر كهرباء كبيرة. يعني انا خايف اللي هنوفره من التكييف الانفرتر هنصرفه على الغلاية المية دي ولا الكتل دي. هل نقدر نعمل فيها يعني تفكير بان احنا نوفر نراشد استخدامها، نعملها عبوات اصغر لانها بتعمل احجام كبيرة قوي، فصعب توفير فيها الكهرباء. لكن من الاخر الخبر اللي انت لازم تعرفه ان اي اجهزة تكييف هتشتريها من هنا ورايح هتبقى حضرتك اجهزة تكييف اسمها انفرتر. هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع نكمل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: من حوالي 4 شهور في دولة الإمارات يعني صدر مقترح من أحد الوزراء، قال إحنا عايزين يعني ربة البيت في الإمارات ما نسميها الست بيت في البطاقة، نسميها صانعة أجيال. ماشي، ده يعني كان مقترح إماراتي. لحد ما فوجئنا إن إحدى النائبات الموقرات في مجلس الشيوخ راحت بقدمها مقترح أمس، قالت إحنا عايزين نغير كلمة ربة بيت دي ولا ربة منزل في الرقم القومي إلى صانعة أجيال. طبعا يعني من حق طبعا كل نائب إنه يقترح، ما عندناش مشكلة، بس هل إحنا اخترناك يا سيادة النائبة الموقرة علشان يعني الموضوع ده؟ هل مفيش قضايا شغلة ذهنك في المجتمع؟ مثلا ارتفاع الأسعار، الديون، الشباب اللي عايز يشتغل، يعني قضايا بهذا الشكل، هل ده مش شاغل ذهن حضرتك؟ مثلا ازاي نزود الصادرات، ازاي نقلل الواردات؟ يعني هي دي القضية اللي ناقصة مصر. يعني اول ما هنكتب شلنا مسحنا كلمة ربة منزل وكتبنا صانعة أجيال، التصدير هيزيد في مصر مثلا، الدنيا هتبقى زي الفل. يعني احنا برضو عايزين نتكلم بالعقل، في حاجات بتطلع من بعض السادة الأعضاء يعني بتخلي الواحد يندهش. يعني الناس دي مفروض عايشة معانا، عارفين ايه هي مشاكل المجتمع. احنا دولة بتعاني، عندنا مشاكل، عايزين شحذ همم، عايزين آراء من الجميع. مفروض يعني النائب ده نائب عن 120 مليون نسمة، فازاي نطلع بمثل هذه الأفكار؟ ثم لو انت روحتي مثلا، يعني مين ربة البيت؟ أمي وأمك، أم الله يرحمها مثلا، أم حضرتك، حمات حضرتك، كلام ده. لو هم مثلا ست بيت، يعني هيفرق معاهم صانعة أجيال؟ يعني هتمشي في الشارع أو لما حد يسألك والدتك بتشتغل إيه هتقول لها صانعة أجيال؟ طب تقول لها صانعة محتوى أحسن، يعني هي بالأسماء مثلا. طيب لو أنت قاعدة مع ست بتبيع خضار في السوق ولا عاملة فرش التين شوك النهاردة مثلا، هتقول لها إيه رأيك يا حاجة؟ هتروحي تغير الرقم القومي بكرة وتكتبي صانعة أجيال، تقول لك إيه؟ مش فاهمة ايه صانعة دي ولا بتاع، انا ما بشتغلش في مصنع. مش هتقول لك كده؟ يعني احنا بنقعد اوقات يعني نخترع اختراعات ونفتكس افتكاسات، مش ضده طبعا، ولا يمكن نحجر على رأي نائب او نائبة. يعني اقترحوا وقولوا، بس احنا عايزين نقول ايه؟ يعني إح الشعب ما اختاركوش تحت قبة البرلمان عشان نطلع بالمناسبة يا اخوانا بمثل هذه الاراء. يعني اكيد احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نسمع سجال، نسمع سؤال، طلب احاطة، عايزين نعرف ايه يعني انكم عايشين معانا في المجتمع، وان في حاجات كتيرة حاصلة وانكم بتفكروا معانا، وازاي بقراءكم وافكاركم عايزين ندفع البلد دي لقدام. لكن اخر حاجة هتيجي على بال اي حد ان احنا عايزين نغير اسم يعني ربة المنزل ونخليها تبقى صانعة اجيال. يعني والله الواحد حتى هيجي، يعني ما انا قلت لك بقى ام الله يرحمها، اقول لها يا حاجة انت بقيت صانعة اجيال، يعني تقول لي يا ابني اجيال ايه وبتاع ايه، ملا ست البيت ولا ربة منزل او كده. طلعونا فاصل يا اخوان.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك

0: سعيد.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: اللي جاي
3: للي بيسأل اليومين دول في بعض من حضراتكم، يعني محركات البحث بتقول دايما ان لا يزال الذهب من الموضوعات المهمة جدا عند غالبية وبعض السادة المواطنين. وانا قلت لك الفقير والغني الكل بيشتري ذهب عشان ده مخزن للقيمة. طيب الذهب حتى هذه اللحظة الأوقية كانت وصلت 5700 دولار، ثم نزلت لحد 4000 دولار. طبعا كان هبوطا كبيرا يعني. هل هذا الهبوط حصل قبل ذلك؟ يعني الهبوط الحالي حوالي 30%. انا عايز اقول لك في هبوط حصل بنسبة 70% قبل كده، نزل من 800 دولار الأوقية ل 250 ورجع تاني. طيب حاليا كل ما السعر ينزل عند ال 4000 ويحاول يكسر تحت يلاقي دعم، يلاقي مقاومة، يعني بمعنى ان بيبقى في طلبات شراء كتير والناس مش عايزة، المستثمرين السعر ينهار يعني. فلا تزال النقطة دي نقطة دعم قوية. لا أحد يعلم إيه هو قاع سعر الذهب، يعني آخره كام في النزول، ولا أحد يعلم إمتى سعر الذهب هيقفز، محدش يعرف، محدش يقدر يقول أي حاجة. طب سعر الذهب هتلاقي تجار الذهب يقول لك ده السعر زاد اليومين اللي فاتوا وكده. اعرف زاد اليومين اللي فات عشان إيه؟ عشان الجنيه تراجع والدولار طلع 1.5%، فلازم سعر الذهب يطلع اوتوماتيك. لكن هو ما طلعش في البورصات العالمية، خلي بالك، وده ميزة في الذهب ان هو مخزن للقيمة، بيحافظ لك على قيمة العملة والكلام. طيب نشتري يا جماعة الخير دلوقتي، الناس اللي بتفكر تشتري، لو هتروح ليه كبار يعني العاملين في سوق الذهب يقول لك اشتري بس بشرط ما تبيعش قبل سنتين ثلاثة. الكلام بقى اللي هو لو عايز تكسب فيه وعايز تحفظ قيمة يعني خليك حلو كده، عود لك سنتين ثلاثة. انما عايز تشتري وكل يوم هتبص بقى على الشاشة واخ انا خسرت انا عملت، لا، لا يزال الذهب عند رقم 4000 دولار للأوقية، هيقعد فترة يعني متماسك لحد بعد كده ما يطلع. هيطلع لان في قاعده في الاسهم وفي البورصات في مصر وبره مصر ان اي سعر جابوا سهم، يعني سهم الذهب وصل لحد 5700 دولار يقول لك هيوصل له تاني، بس لا احد يعلم امتى. طيب معاك قرشين مستغني عنهم سنتين ثلاثه، روح اشتري ذهب يعني مفيش مشكله، بس تشتريه وتنساه، مش كل شوية بقى تروح البنك، عارف اللي حط قرشين في البنك فكل يوم بقى بيعد على البنك يطمن ان البنك فاتح، فراح مرة بالليل لقى البنك قافل، قال يا نهار ابيض فلوسي راح. لا احنا عايزين نحط الفلوس كده لو عايز تشتري الذهب وتسكت. طيب معاك فلوس كتيرة وهتشتري ذهب كميات مثلا، يقولك ما تشتريش كله مرة واحدة، اشتريه على دفعات عشان تعمل حاجة اسمها متوسطات. بس الأهم والقاعدة الأساسية بيقول لك يا هندسة يا بطل اصبر سنتين ثلاثة. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.
1: جيت

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم بمدينة العالمين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في مستهل زيارة رسمية إلى اليابان. وقد استهل الوزير زيارة بتفقد منظومة إدارة نهر تون ريفر للاطلاع على التجربة اليابانية في تشغيل وإدارة المنشآت المائية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية. وأعرب عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون الفني مع المؤسسات اليابانية المعنية بإدارة منظومة تون ريفر وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل الذكي للمنشآت المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والتحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر الفنية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ودكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شاركا في فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وفي كلمته استعرض وزير الخارجية التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية المتلاحقة، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف. من جانبه تناول وزير الاستثمار في كلمته ما يتعلق بالأداء المصري، حيث أكد أن مصر حققت نتائج متميزة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، فقد سجلت تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار لتحتل المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية والثاني عربياً. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره السوداني محي الدين سالم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان. وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكدا أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، مشددا على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، كما أكد استعداد مصر والشركات المصرية للمساهمة في عملية إعادة إعمار السودان بعد توقف الحرب وتحقيق الأمن والسلام هناك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. اقتصاديا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر عددا جديدا من سلسلة مصر في المؤشرات الدولية حول مكانة مصر في مؤشر ريادة الأعمال، وقد احتلت مصر المرتبة 35 عالميا من بين 53 دولة في مؤشر ريادة الأعمال خلال عام 2025-2026، والمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021، كما استحوذت القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة. ورياضيا، منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في 8:00 مساء في ربع نهائي بطولة إفريقيا تحت 18 سنة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ومحمد نجد على الراديو 90 90.
1: مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة. حلقة النهاردة اخبار كتيرة جدا جدا هتكون موجودة معانا. كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها ابعتوا من دلوقتي طلباتكم، وان شاء الله هتكون مجابة واوامر. رقم الاسماس بتاعنا 199، الواتساب 010-499-4، تليفوننا 218-10-8-66، وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها الراديو 90. اهلا اهلا بيكم، معاكم شيماء حافظ، مع بعض ساعتين على الهوا. هنسمع احلى مزيكا، احلى اغاني تطلبوها، وكمان هنتكلم وندردش في مواضيع كتيره جدا جدا. عايز اسالك كده، لو حد اداك تذكره مجانيه مدى الحياه لاي مكان انت تختاره، يعني انت اختار نقي، عايز تذكره لايه؟ مثلا تذكره لديزني لاند، مثلا تذكره لماتش فريقك المفضل انك تروح كل الماتشات مجانا، تذكره سينما، تذكره سفر، تذكره لمطعمك المفضل. ايه التذكره اللي نفسك تكون موجوده معاك مدى الحياه، هتدخل المكان ده مجانا مدى الحياه؟ ابعت وقول لنا على 199 او كلمنا على 218-10-8-66. حماقي هنسمعها ونرجع على طول نشوف تذاكركم اللي هتختاروها تكون لفين.

كله بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90.90.
1: لسه نكمل معاكم حلقتنا، وعلشان الزحمة تعدي بسألك النهاردة سؤال سهل وبسيط جدا. لو حد اديك تذكرة مجانية مدى الحياة، ايه المكان اللي هتختاره وهتختار ايه؟ بالك بعد بتقول مساء الفل عليكي، انا هختار ديزني لاند عشان انا نفسي اروحها وهتبقى فرصة ان انا اروحها كل سنة. احمد عبد الفتاح بقى بيقول مساء الفل عليكم، وهختار انها تبقى تذكرة سفر للسعودية اعمل عمرة كل سنة. في كمان شادي بقى بيقول مساء الفل عليكي، ده اوبشن حلو قوي ان حد يديني تذكره مجانيه، بس هل لازم تكون لبلد معينه لو انا مثلا عايزه تذكره سفر، ولا ممكن كل سنه اسافر بلد مختلفه؟ هبسالهم، بس احنا هنعتبرها انها تذكره مجانيه لحته واحده، هتكون ايه؟ في برضو فتحي بقى بيقول مساء الفل عليكي، اكيد هتبقى لماتشات كاس العالم علشان احضرها على طول وهبقى مبسوط قوي. ابعتوا قولوا لي ايه هي التذكره المجانيه اللي انت نفسك تكون معاك مدى الحياة، هتختار ايه؟ ديزني لاند، ماتشات فريقك، سينما، سفر، مطعمك، ايه القصة؟ ليه بقى بقول لكم الكلام ده؟ عشان تخيل يعني تشتري تذكرة ملاهي وتفضل تستخدمها 70 سنة. ده مش اشتراك سنوي ولا عرض الجمعة البيضاء او السوداء، دي تذكرة واحدة تدخلك ديزني طول حياتك. في 18 يوليو سنة 55، اليوم اللي فتحت فيه ديزني لاند ابوابها لاول مرة في كاليفورنيا، كان في شاب امريكي عنده 22 سنة اسمه ديف ماكفيرسون، وقرر يروح بدري جدا، وقف الطابور من الفجر، ولما الساعة وصلت حوالي 2 صباحا كان هو أول شخص يشتري تذكرة دخول ديزني لاند في تاريخ ديزني لاند. وقتها أكيد ما كانش يتخيل أبدا أن اللحظة دي هتتحول لواحدة من أشهر القصص في تاريخ مدينة الأحلام. ديزني قررت تكافئه بطريقة مختلفة تماما، إدته تذكرة دخول مجانية مدى الحياة لكل مرة هيزور فيها ديزني لاند. ومن وقتها بقت دي زيارة سنوية للمكان عادة ثابتة في حياته، وكل سنة كان بيتبعت له كمان بطاقة VIP جديدة تفتح له أبواب الملاهي بسهولة كأن واحد من أفراد عائلة ديزني. والحقيقة القصة دي مش مجرد تذكرة، دي بتفكرنا بزمن كان فيه الشركات بتكافئ بقى عملائها، بعرف اللويالتي بروجرام أو برامج الولاء اللي بتعملها، وزمن كان فيه زيارة الملاهي ده حدث بيتحكي عنه. جيل كبير وكامل كان بيحلم أنه يروح ديزني ويتفرج على ميكي ماوس ودونالد وسندريلا وبيتر بان، وكان مجرد دخول بقوة ده يعني يعتبر دخول حلم من الأحلام. علشان كده ديزني ما نسيتش اول زائر دخلها، والنهارده بعد مرور حوالي 71 سنه على افتتاح ديزني لاند، لسه قصه ديف بتتقال باعتبارها واحده من اجمل حكايات الوفاء بين مكان وزواره، وبتفضل الرساله الاجمل. اوقات قرار بسيط جدا زي انك تصحى بدري وتقف اول الطابور ممكن يغير حياتك بالكامل. والله فكره حلوه قوي انه اي حاجه بتفتح جديد تدي التذكره الاولى دي تبقى تذكره مدى الحياه لاول واحد قرر ان هو يكون اول عميل للمكان ده. رجعنا على طول نكمل علشان الزحمة تعدي، هنسمع تامر حسني والكينج منير للذوق العالي.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: جنة الجندي تفوز ببرونزية فرد السيدات في بطولة العالم الناشئين للخماس الحديث. محمد عامر يضمن أول ميدالية لمصر ببطولة العالم الكبار في سلاح السيف بعد تأهله لنصف النهائي. منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في 8 مساء في ربع نهائي بطولة إفريقيا تحت 18 سنة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية. ومنتخب مصر لناشئات الاسكواش يلتقي نظيره الكندي في 7:30 مساء في دور المجموعات ببطولة العالم التي تقام في كندا.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد، وكل الناس بقى اللي عايزين يعرفوا اخبار امتحانات الثانويه العامه ايه. انتهى الكنترول الرئيسي من تصحيح كراسات الاجابه الخاصه بامتحانات الثانويه العامه 2026، وابتدى الكنترول يجهز النتيجه للاعتماد قريبا. بتشمل مراحل تجهيز نتيجه الثانويه العامه مراجعه النتيجه ودرجات الطلاب ورصد الدرجات ومراجعتها اكثر من مره وتحديد قائمه اوائل الثانويه العامه 2026 في جميع الشعب وتطبيق درجات الرأفه. أما عن خطوات التسجيل لتلقي النتيجة عقب إعلانها، كتابة اسم الطالب، رقم الجلوس صحيح، البريد الإلكتروني، المحافظة التابعة ليها محل إقامة الطالب، بيختار الطالب الشعبة علم علوم علم رياضة الشعبة الأدبية، وبيختار الطالب نظام قديم ونظام حديث. كل التوفيق لكل إخواتنا أو أولادنا اللي موجودين في الثانوية العامة، إن شاء الله تبقى النتيجة مرضية ومفرحة ويكون مجهودهم وتعبهم كله يجي بنتيجة بإذن الله. تعالوا بقى سريعا نروح نطمن على الحالة من زميلنا محمد صابر ونعرف ازاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
2: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: اهلا بيك.
3: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه واعلى كوبري حدائق اوروبا واعلى كوبري حميه الزيتون اللي قادم من مناطق شرق القاهره، سواء متجه لمناطق المطريه والكابلات او متجه الى مناطق الويلي وسكه او مناطق حدائق القبة. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم كوبري سرايا القبة. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه المنهل في شارع حسن المأمون في مدينه نصر؟ هتروح تستخدم شارع مصطفى النحاس وشارع عباس العقاد. بعض الكثافات المتجه لمناطق ميدان الساعه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم شارع مكرم عبيد صلاح سالم الاحجام، فيه تتوافد اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم محور النصر او هتستخدم محور الخليفه المأمون. على تجنب النهارده كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو لنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، هنستخدم باقي الكبائر الاخرى او هنستخدم المسطحات الارضيه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم النهارده محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومناطق مدينه نصر الحي السابع الحي السادس ورايح مناطق وسط المدينه، على طول دلوقتي تروح تستخدم محور جيهان السادات. شارع احمد الزمر النهارده بتقابلنا بعض الكثافات المريه، هروح نستخدم النهارده محور شينزو ابي. والكورنيش الاحجام في اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي ومناطق دار السلام، هروح نستخدم النهارده كوبري الحضارات. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
4: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات الجديدة النهارده بدأت تتوافد أمام محطة مترو المنيب اللي خارج دلوقتي من مناطق البحر الأعظم متجه لطريق الصعيد. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم طريق أبو النمرس. وبعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في كورنيش العجوزة اللي جاي من نفق العجوزة وداخل على شارع مراد ومتجه لإشارة ميدان الجيزة، ونكمل مرة أخرى على مناطق فيصل والهرم. وبعض الأحجام اللي بدأت تتوافد أيضا في أعلى كوبري الدق اللي داخل على شارع ثروت. إزاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة؟ لو أنت جاي من مناطق المهندسين والدق ورايح مناطق فيصل والهرم، على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامعة الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الدائري ورايح على مناطق فيصل والهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. اما لو انت جاي من مناطق الوراق والدائري ومتجه الى مناطق المنيب والبحر الاعظم هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة الجيزة.
4: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات المعتاده معانا اعلى دائري جاسوس واعلى دائري السلام، بعض الاحجام المريه وبعض الكثافات اللي بدات تتوافد في اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه متجه لمحافظات الاقاليم الوجه البحري مستخدم الطريق الزراعي. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور بنها الحر. اما في نطاق محافظه اسكندريه الكثافات بتقابلنا النهارده اعلى كوبري اديس، وهيفضل ان احنا نستخدم كوبري العوايد ومحور ابو قير منطقه جنكليس وكفر عبده ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كايرو سوزمول ومحور 14 مايو. بعض الكثافات ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور البرت الاول او هتستخدم محور المحموديه الجديد. وفي نطاق محافظه الاسماعيليه الكثافات بتتوافد النهارده في شارع احمد عرابي وشارع انور السادات المتجه لمنطقه عرشيه مصر، هنروح نستخدم النهارده شارع الجمهوريه. اما في نطاق مدينه الزقازيق الاحجام بتتوافد النهارده في شارع فاروق المتجه لمنطقه وسط البلد، بيفضل ان احنا نستخدم نفق المحطه. وشارع استاغى بعض الكثافات المرية اللي جاء من شارع المحافظة، رح نستخدم النهاردة شارع أحمد ماهر. أما في نطاق مدينة بورسعيد الأحجام في شارع سعد زغلول وإيهينا، وبعض الكثافات في منطقة الاستثمار في شارع الأبوتي، رح نستخدم إشارة الشاحنات. في نطاق مدينة طنطا بعض الكثافات في شارع المديرية، وبعض الأحجام اللي بدأت تتوسط في شارع الجيش وشارع الفاتح، بعض الكثافات المرية هو نقل العجيزي، رح نستخدم النهاردة شارع طه الحكيم. من مدينة المنصورة الأحجام بتقدمها النهاردة في شارع جان السادات المتجه إلى حي الجامعة وشارع المشاية السفلية، هنروح نستخدم النهاردة شارع الجلاء. في نطاق مدينة دمياط بعض الأحجام في طريق بقة كفر البطيخ المتجه لميدان الشعبية هو طريق السنانية، وبعض الكثافات في شارع جامع آدم. عشان كده هنروح نستخدم النهاردة الشارع الحربي. ومن محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم الأحجام بتقدمنا في شارع در رماد وشارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلة، هنروح نستخدم شارع الفاروق عمر. أخيرا من محافظة أسيوط الأحجام بتتوافد في شارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط هو شارع مديرية الزراعة وشارع الجامعة، هروح نستخدم النهاردة شارع الجلاء. وبكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، ومتمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
3: ها وصل؟ أنا كده طمنت.

لعشرة الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والإعلام وعدد من المسؤولين. شهد الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصرية كأحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف حماية أهم الأصول الثقافية والإعلامية للدولة المصرية وإعادة إتاحتها بصورة حديثة تواكب التطورات التكنولوجية وتخدم الأغراض الثقافية والتعليمية والإعلامية. هذا ووجه الرئيس السيسي بعرض الإنجاز المحقق في هذا المشروع على الرأي العام وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. وأكد الرئيس أهمية أن يجمع تحديث ماسبيرو ما بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة. وزير الخارجية والتعاون الدولية الدكتور بدر عبد العاطي ودكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شاركا في فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وفي كلمته استعرض وزير الخارجية التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية المتلاحقة، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف. من جانبه تناول وزير الاستثمار في كلمته ما يتعلق بالأداء المصري، حيث أكد أن مصر حققت نتائج متميزة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، فقد سجلت تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار لتحتل المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية والثاني عربياً. وزير الخارجية والتعاون الدولية دكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، وأكد رئيس الوزراء أن هناك فرصة كبيرة لتطوير صناعة الكتان في مصر، موجها بدراسة أطر تحفيز زيادة المساحة المزروعة بهدف توفير المنتج للصناعة، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للحصول على منتج عالي الجودة من المزارعين. ورياضيا، منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في 8 مساء في ربع نهائي بطولة إفريقيا تحت 18 سنة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل منا من جديد, وبنكمل كلامنا مواضيع واخبار كتيرة جدا. كل طلباتكم الاغاني اطلبوها, بس عايزة افكركم بسؤال حلقتنا النهاردة. لو حد اديك تذكرة مجانية مدى الحياة لاي مكان انت هتختاره, هتختار ايه؟ انا شايفة ناس كتيرة جدا مختارين ان هو يعملوا عمرة. في نديم بعت بتقول مساء الفل عليكم, انا بعشق السفر فهختار تذكرة سفر لكل سنة بلد مختلفة علشان اشوف كل البلاد اللي انا بحبها. هادي بقى بيقول مساء الفل عليكم, انا هختار تذكرة تدخلني المطعم اللي انا بحبه اكل فيه قد ما اكل, ما ادفعش ولا مليم علشان انا بحب الاكل جدا جدا. بقى تقولوا لي انتوا هتختاروا ايه. كشف مصدر مسؤول بقى في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه هيتم حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب المحرر ليهم محاضر غش لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. وقال المصدر المحلات اللي هيتم حجب نتيجتها تشمل الطلاب المتورطين في وقائع حيازة الهاتف المحمول أو أي وسائل للغش داخل اللجان أو تصوير أسئلة الامتحانات أو محاولات الغش سواء باستخدام الوسائل الإلكترونية أو بطرق الغش التقليدية. وأضاف المصدر أن الوزارة هتحجب أيضا نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب اللي بيثبت تطابق إجاباتهم أثناء عمل التصحيح لحين الانتهاء من فحص هذه الحالات واتخاذ القرار النهائي وفقا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات. هنرجع تاني نكمل أخبارنا, عندنا أخبار كتيرة جدا جدا, بس تعالوا سريعا نسمع روبي أغنية جديدة مش مغرورة. رانيا طلبت تسمعها ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع انجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع انجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع انجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: محتواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ.

0: شيماء حافظ على الراديو 90.90.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. بسألك سؤال النهاردة، لو حد اداك تذكرة مجانية مدى الحياة لأي مكان انت هتختار، تختار ايه؟ مثلا ديزني لاند، تختار ماتشات فريقك المفضل، سينما، سفر، مطعمك المفضل، ايه التذكرة اللي انت محتاج تكون موجودة معاك طول العمر مجانا الى الابد؟ فابعت وقلنا على 199 او كلمنا على 2-18-10-866، صفحتنا على فيسبوك facebook.com/الراديو 90.90. خبر من الاخبار اللي كانت ترند الفتره اللي فاتت، اقترحت النائبه شيرين صبري عضو مجلس الشيوخ استبدال مسمى ربة منزل في الاوراق الرسميه على ان يتم استخدام مسمى صانعه جيل، مؤكده ان التغيير بيعكس بصوره افضل الدور الحقيقي اللي بتؤديه المراه داخل اسرتها وتجاه المجتمع. قالت النائبه ان المراه التي تتفرغ لتربيه ابنائها بتؤدي مهمة عظيمه لا تقل اهميه عن اي عمل اخر، بل تسهم في صناعه اجيال قادره على بناء الوطن، مشيره لأن وصف ربة منزل لم يعد يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية وما تشهده من اهتمام غير مسبوق بتمكين المرأة. وأضافت النائبة أن القيادة السياسية أولت المرأة المصرية اهتماما كبيرا ومنحتها العديد من الحقوق والفرص في مختلف المجالات، مؤكدة أن المرأة التي تختار التفرغ لرعاية أسرتها تؤدي أيضا عملا يستحق الاحترام والتقدير. وأوضحت أن إطلاق مسمى صانعة جيل من شأنه أن يعزز الروح المعنوية للمرأة المصرية ويزيد من شعورها بقيمة الدور الوطني والمجتمعي الذي تؤديه في إعداد الأجيال، مستشهدة ببيت الشعر الشهير الأم المدرسة: إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وأكدت النائبة أن تقدير دور الأم في تربية الأبناء هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع، وأن تغيير مسمى يمثل رسالة معنوية بتعكس مكانة المرأة ودورها المحوري في بناء الإنسان المصري. طبعا في تعليقات كتيرة جدا جت بشكل سلبي على المقترح ده، من باب انه في تحديات اكبر بتواجه المجتمع بشكل عام اولى نشوف لها حل، ولكن وجهات نظر تانية كانت بتبص الموضوع بتأني شوية وجانب نفسي بحت، شايف انه ده هيكون نوع من انواع الدعم المعنوي الكبير للمرأة اللي مش بتشتغل عشان تراعي بيتها وولادها وبتركز اكتر في حمايتهم والاهتمام بيهم، خاصة لو الزوج قادر يكفي متطلبات البيت الرئيسية بدل من الفراغ النفسي اللي أحيانا بيتعرض له بعض الأبناء من انشغال الأب والأم في تحقيق أهداف مادية وبدون قصد بتيجي على التربية والرعاية الصحيحة. ده غير برضو أن كتير من النفوس غير السوية ابتدت تعاير سيدة المنزل اللي هي بتعمل على أنها عائلة على زوجها وبيتها وأنها ست فاضية مش وراها شغلة ولا مشغلة. يمكن من المنطلق ده جت الفكرة بتاعة المقترح ده. أنتوا شايفينه إزاي؟ ابعتوا قولوا لي رأيكم على SMS 199 أو على الواتساب 010-499-4. عمرو دياب أغنية جديدة نسمعها ونرجع على طول.
0: أغنية جديدة على الراديو 90.90 الهضبة، عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

بسرعة شديدة جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة قبل دلوقتي بساعتين. ان شاء الله يبقى يومكم كله حاجات حلوة ولذيذة وتبقى كل الامور عين العين. كنت معاكم شيماء حافظ. بكرة هقابلكم على خير. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والإعلام وعدد من المسؤولين. شهد الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصرية كأحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف حماية أهم الأصول الثقافية والإعلامية للدولة المصرية وإعادة إتاحتها بصورة حديثة تواكب التطورات التكنولوجية وتخدم الأغراض الثقافية والتعليمية والإعلامية. هذا ووجه الرئيس السيسي بعرض الإنجاز المحقق في هذا المشروع على الرأي العام وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. وأكد الرئيس أهمية أن يجمع تحديث مسبيرو ما بين تحديث البنية التحتية وتوزيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، وأكد رئيس الوزراء أن هناك فرصة كبيرة لتطوير صناعة الكتان في مصر، موجها بدراسة أطر تحفيز زيادة المساحة المزروعة بهدف توفير المنتج للصناعة، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للحصول على منتج عالي الجودة من المزارعين. وزير الخارجية والتعاون الدولية دكتور بدر عبد العاطي ودكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شاركا في فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وفي كلمته استعرض وزير الخارجية التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية المتلاحقة، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف. من جانبه تناول وزير الاستثمار في كلمته ما يتعلق بالأداء المصري، حيث أكد أن مصر حققت نتائج متميزة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، فقد سجلت تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار لتحتل المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية والثاني عربيا. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير قال إن استقبال أول سفينتي حاويات بميناء سفاجة يمثل علامة فارقة في تاريخ الميناء ويجسد الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها ميناء سفاجة الكبير، ويؤكد جاهزية المحطة لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة البحرية خاصة تجارة الترانزيت. جاء ذلك بعد أقل من شهرين فقط من بدء التشغيل التجريبي التجاري للمحطة سفاجة 2 في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية. ورياضيا، منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في 8 مساء في ربع نهائي بطولة إفريقيا تحت 18 سنة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. مشروع؟ مشروع ايه يا عصمت اللي انت عاوزة تعمليه؟
3: مشروع زراعة السطوح.
2: ايه ده؟
4: زراعة السطوح ايه؟ انا عارف زراعة الموز، زراعة القوطة، لكن اول مرة اعرف ان حد بيزرع سطوح.
3: يا حاتم انا اقصد اننا نستفيد من المساحة اللي في السطح ونزرعها. الاحصائيات بتقول ان 15% من سطوح العمارات في المانيا مزروعة.
2: هو يعني الزراعة شيء كويس وجميل، خصوصا لما نستغل السطوح ويبقى له شكل جمالي كمان.
5: يا صباح الخيرات على كل الموجودين الصحيين والنايمين
2: كمان.
5: هو الكلام كان على ايه؟
6: ابدا يا سيدي، والله ما كان على حاجة خالص. ده عصمت عاوزة تزرع سطوح ويطرح بلكونات وشبابيك وعمارات وكده.
2: حاتم حاتم احذرك من التريقه على عصمت.
5: ده انتم يمين بالله محظوظين لاني وجعت لكم من السماء.
6: قصدك ايه يعني؟
5: البسوا جلاليبكم كده وكل واحد فيكم يجيب حمارته ويجي معايا على الكف. النهارده المجلس القومي للمراه عامل حاجه عندنا لازم تشوفوها كلكم.
2: بجد؟
7: يا دي النور يا دي النور يا دي النور على البنور، منورين الكف.
2: منورة بيكم يا صبحة. واحنا داخلين الكفر لقينا ناس كتير قوي. مين الناس دي؟
7: دول اسم الله على مجامك ناس من المجلس القومي للمرأة ومن وزارة الزراعة ومن وزارة التضامن ومن الأمم المتحدة.
4: ليه هو ترامب جاي كفر عندكم النهاردة؟
5: أبو لمعة.
4: إيه؟
5: الله يحفظك يا أستاذ حاتم. ترامبوت تيدي. الحقيقة ترامب دي أصله يعني حبيبي.
2: بجد؟
5: حبيبي يعني.
2: أنت تعرفه؟
5: بس يعني ويعني أنا وهو اليومين دول واقعين مع بعض كده في مشكلة، متشكلين مع بعض شوية.
2: طيب أنا بس عايز أسألك سؤال. الناس دي كلها جاية ليه الكف؟
7: ده تدريب لكل ستات الكف عشان يعملوا كل العمليات الزراعية بنفسهم، تسميد وراي ورش وحصاد ودريس وكل حاجة كمان.
2: الله، طب تصدقي بقى أنا لازم أشترك مع كل ستات الكفر يا صبح.
3: اسودوا أي وأنا كمان هزرع معاه.
7: تعالوا الأول غيروا هدومكم ولبسوا جلاليب فلاحي عشان ننزل الأرض.
4: صدق يا عمدة أنا جاتلي فكرة بمليون جنيه.
5: إيه يا سحاتم بيه أخوي؟
4: الستات يروحوا يتعلموا الزراعة وأنا وإنت نروح نتعلم الفطير المشلتت وطواجن اللحمة والرز المعمر.
5: يا هلا.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: أنا جيت فلاحة مالي غير أنا حلقة.

0: هديه
1: مالي غير
0: اوضه اخضر ضفر سنبلته انا لما قابلته.
2: الله الله على الصوت اللي زي صوت الملايكه.
0: الله يخليك يا
2: سعد. انا عايزه اقول لك الستات الموسم ده زرعوا على مصاطب لترشيد استخدام المياه والتجاوي والاسمده، وكمان استخدموا البلانش اليدوي لتقليل التكاليف والعماله، وزرعوا اصناف قمح عاليه الانتاج، واستخدموا اسمده حيويه منخفضه التكلفه لتحسين خصوبه التربه.
0: برافو عليك يا صبحه، ايه كلامك الحلو ده.
3: المجلس القومي للمراه قال ان الستات زرعوا انتاجيه متميزه بلغت 23.5 اردب للفدان، وهي من اعلى انتاجيات الموسم ده.
0: والله الست الريفيه بقى طول عمرها ست منتجه. الستات في الريف الموسم ده عملوا اشياء عظيمه، مش بس في الانتاج الزراعي، ده في التصنيع الغذائي كمان.
2: احنا كمان يا ست الكل صنعنا كل منتجات القمح في الكاف.
0: برافو عليكم.
2: عيش الحبه الكامله والفريك والعيش الشمسي والجدوسي والعيش الصعيدي كمان.
0: يا ساتر يا رب، ايه ده ايه ده؟ الظاهر ان في حريقه في البيت اللي هناك ده. يلا نروح نطفيها مع الرجاله. يلا يلا يلا يلا يا جماعه، يلا يلا.
4: الحقوني يا هو
0: العمده. هو انت اللي كنت جوه الحريقه؟ في الخاتم، في الخاتم.
4: هو سبب الحريقه، هو اللي ولع في كل حاجه، هو اللي عمل كل دي. قال ايه؟ حب يعمل بنفسه فطير مشلتت في الفرن البلدي.
0: فطير؟
4: انا قلت له يا سعادة محتاج انت مالكش في الحكاية دي، خليك انت كل وبس. هوبا ولع في الفرن وفي الدوار كله.
0: الله، وهو فين دلوقتي؟ فين خاتم يا عمدة؟
4: تلاقيه يا ولده جوه الفرن بدل الفطير.
0: الحقون يا ناس، الحقون يا ناس، هاتولي خاتم. خاتم طلع جوزي من جوه الحريقة.
5: خاتم يا صفصف، صفصف صفصف.
0: ايه ده
5: يا صفصف؟
0: نعم، انت مين يا جدع؟
5: يا صفصف
0: انت مين؟
5: ايه
0: ايه ده، انت لونك اصفر قوي، بس صوتك صوت حاتم.
5: انا جوزك يا صفصف.
0: ايه جوزك؟
5: انا حاتم بس استويت.
0: حاتم حاتم حبيبي.
5: ايه
0: حبيبي؟ انت كويس يا حاتم؟
5: انا كنت كويس.
0: انت كنت كويس؟
5: كنت كويس.
0: بس انت دلوقتي كويس؟ كان لازم يعني تعمل فطير وتولع الفرن وفي الكفر كله.
5: توبة توبة والله يا صفصف، انا مش هعمل مشلتت في الفرن تاني.
0: احسن
5: هعمله على البوتاجاز
0: برضو.
6: كنتم مع يوميات صفصف النجمة.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين. مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربع، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهاردة كده يوم حلو عليكم، وإن شاء الله بكرة وبعده وكل الأيام اللي جاية هتكون أحلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. أهم حاجة نقول أمين. عندنا النهاردة مجموعة من الأخبار الطريفة، مجموعة من الدراسات المفيدة، هنتكلم برضو شوية عن الأبراج باعتبار أنتم بتحبوا الموضوع ده جدا جدا. حلقة هتكون متنوعة بكل ما فيها على مدار الساعة.

0: ساعتين. هنسمع أول أغنية نرجع على طول نبدأ بأول حاجة موجودة معانا النهاردة, وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
3: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، اكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 اغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
4: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
5: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
4: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
5: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
4: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
6: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: ورجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام. ونبدأ بقى أول حاجة موجودة معنا النهاردة. وأنا بقيت بحب أبدأ بالقصص بتاعت الأبراج عشان انتوا بتحبوها جدا وأنا والله العظيم برضو بحبها جدا. النهاردة هنتكلم على التغيير اللي هيحصل لكل برج. كل برج ليه شكل مختلف من التغيرات اللي هتحصل له، ولكن كل واحد غير التاني. تعالوا نبدأ من الأول خالص. برج الحمل. برج الحمل في 2026 هيكسر القيود وهيكون أكتر جرأة، كمان هيقدر إن هو ينهي أشياء كتيرة جدا بقالها سنين متعلقة. ساعات كده ممكن الواحد يفضل يعلق حاجة سنين سنين سنين ورا بعض وبتفضل تتأجل لغاية ما بينساها. السنة دي هيكون زي ما بيقولوا كده إيه، عنده درجة كبيرة جدا من درجات الحسم. ده بالنسبة لبرج الحمل. نروح بقى لبرج الثور. برج الثور هي سنة إعادة ترتيب الأولويات. الأمان النفسي لبرج الثور السنة دي هيكون هو أهم شيء عنده. هيحاول على قد ما يقدر إن هو يبعد عن الضغط، هيقرب للحاجات اللي بتديله راحة حقيقية في حياته، سواء في شغله أو في حياته الشخصية. أما برج الجوزاء في 2026 هي هتكون سنة الوعي. هيفهم نفسه أكتر، هيفهم الغير أكتر، هيتوقف عن التشتت اللي كان فيه السنين اللي فاتت. قراراته كمان هتكون أوضح من السنين اللي فاتت، وكلامه هيكون دايما قريب جدا جدا للحقيقة وللصواب. أما برج السرطان فهو هيكون سنة الشفاء. هيتعافى من أي مشاكل حصلت خلال السنين اللي فاتت. هيتعلم إن هو يحط حدود في حاجات كتيرة جدا جدا في حياته. العاطفة عنده هتكون أقوى، بس مش هيستنزف نفسه زي الأول. أما برج الأسد في 2026 هي سنة إثبات الذات، مش للناس ولكن إثبات الذات لنفسه هو لشخصه. هيراجع صورته القديمة، هيراجع قراراته، هيراجع أفكاره. كل شيء السنة دي بالنسبة لبرج الأسد هيكون مختلف زي ما قلنا في إثبات ذاته لنفسه. أما برج العذراء فهي سنة الترتيب الداخلي. هيقدر إن هو يتخلص من جلد الذات ويتعلم إزاي يرحم نفسه. في ناس من كتر ما هي عندها فعلا جلد الذات ده طول الوقت، مش بس في ناس يقولك مثلا بعمل كده دايما اخر اليوم او كل فترة او بتاع، لا في ناس ممكن كل دقيقة او كل ثانية هو في مرحلة جلد ذات طول الوقت. طبعا الموضوع بيكون متعب جدا. السنة دي هو اللي هيرحم نفسه بنفسه، هو هيرحم لان هو فعلا مولود برج العذراء تعب جدا من القصة. اما برج الميزان 2026 هي سنة القرارات الحاسمة. مفيش تأجيل، بعد النهاردة هيختار طريقه حتى لو مش هيرضي الكل. تعالوا نروح نسمع الأغنية اللي جاية وبعدين هنرجع نكمل باقي الأبراج والقرارات والتغيير اللي هيحصل لهم في 2026. كل ما انتم

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجن باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: رجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90. كنا بنتكلم في اللينك اللي فات عن التغيير اللي هيحصل في كل برج السنة دي. وقفنا عند برج الميزان. تعالوا نشوف بقى نكمل باقي الأبراج ونروح لبرج العقرب. برج العقرب هتكون سنة التحول الجذري. النسخة القديمة منه هتنتهي تماما وفي نسخة أقوى بكتير هتتولد في 2026. ده بالنسبة لمولود برج العقرب. أما برج القوس فهي سنة توسيع الأفق. التفكير هيتغير. الخطط كمان ممكن أنها تكون هتتغير. نظرتك للحياة هتكون أعمق بكتير. هتتعلم من التجربة ومش هتهرب من المشاكل بتاعتك. أما برج الجدي في 2026 هي سنة التوازن. هيراجع علاقاته اللي موجودة جوه الشغل أو جوه حياته الدراسية. هيدي حياته الشخصية مساحة أكبر لأن النجاح الحقيقي هيكون أهدى بكتير من السنين اللي فاتت. برج الدلو فسنة 2026 هتكون اختلافه هي سر قوته. هيتخلى تماما فيها عن أفكاره القديمة. وأخيرا برج الحوت فهي سنة وعي روحي. بمعنى إيه؟ إنه هو هيقدر إن هو يفرق ما بين الوهم والحقيقة. قلبه هيكون أطيب من الأول بس عقله هيكون أقوى بكتير من الأول. احنا كده اتكلمنا عن الأبراج كلها وكل برج ايه شكل التغيير اللي هيحصل فيه في 2026. المهم ايا كان التغيير وايا كان شكله، المهم ان انت تكون حاسس في نهاية السنة دي ان شاء الله ان انت اتغيرت للأحسن. هنروح نسمع الأغنية اللي جاية. هنرجع نكمل ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والإعلام وعدد من المسؤولين. شهد الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصرية كأحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف حماية أهم الأصول الثقافية والإعلامية للدولة المصرية وإعادة إتاحتها بصورة حديثة تواكب التطورات التكنولوجية وتخدم الأغراض الثقافية والتعليمية والإعلامية. هذا ووجه الرئيس السيسي بعرض الإنجاز المحقق في هذا المشروع على الرأي العام وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصرية. وأكد الرئيس أهمية أن يجمع تحديث ماسبيرو ما بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع الأهمية الاستمرار في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، وأكد رئيس الوزراء أن هناك فرصة كبيرة لتطوير صناعة الكتان في مصر، موجها بدراسة أطر تحفيز زيادة المساحة المزروعة بهدف توفير المنتج للصناعة، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للحصول على منتج عالي الجودة من المزارعين. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة مجددا تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدت رفضها لكافة الأعمال التي تستهدفها وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير قال إن استقبال أول سفينتي حاويات بميناء سفاجة يمثل علامة فارقة في تاريخ الميناء ويجسد الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها ميناء سفاجة الكبير، ويؤكد جاهزية المحطة لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة البحرية خاصة تجارة الترانزيت. جاء ذلك بعد أقل من شهرين فقط من بدء التشغيل التجريبي التجاري للمحطة سفاجة 2 في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية. ورياضيا، منتخب مصر لناشئات الاسكواش يلتقي نظيره الكندي في 7:30 مساء في دور المجموعات ببطولة العالم التي تقام في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ولسه معاكم حسام عصام وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد وتعالوا برضو نكمل في الأخبار والدراسات وبعد كده شوية وهنروح للأبراج مرة تانية. في دراسة عملت لقوا إن الناس اللي هي دايما بتشتغل بالليل زي ما انتوا عارفين الشغل ساعات بيبقى كتير قوي ورديات أو شيفتات زي ما بيقولوا. يعني في ناس بتبقى غاوية الشيفت بتاع بالليل ده باعتبار إن هو بيكون أهدى أسلس، ما بيبقاش مضطر أو إن هو ممكن يكون لابس لبس فورمل، بيبقى قاعد براحته، بيبقى ما فيش ضغط شغل، ما فيش موظفين موجودين في الشركة كتير. ففي ناس كتير بتفضل عايشة سنين وسنين وسنين على موضوع شيفت بالليل ده، يعني بمعنى أصح كده نهار وليل وليل ونهار. لقوا ان الناس اللي هي بتاخد دايما الشيفت بتاع بالليل او بيشتغلوا دايما في ورديات ليليه بيبقى عندهم خطر الاصابه بمرض السكر بنسبه 28% اكتر من اي حد تاني. وده ليه؟ لان لقوا طبعا ان بالليل بيكون في مقاومه للانسولين، بيكون في اضطراب لهرمون الميلاتونين، بيكون في ارتفاع في هرمون الكورتيزول. كل الحاجات دي بتغير مفهوم الجسم والكيمياء بتاعه الجسم. طبعا ساعات الواحد كتير جدا ما بيكونش الموضوع بمزاجه ان هو يختار هيشتغل امتى او هيختار ان هو يبقى طول الوقت مريح جسمه وبيشتغل الصبح وبينام بالليل. ساعات ظروف الشغل بتبقى يعني مش بالمزاج قوي زي ما الواحد متخيل، ولكن على قد ما تقدر. لان في ناس حتى لو مش بيروحوا شركة او عندهم وظيفة ليلية في مكان معين بيروحوا له، في ناس بتقعد تشتغل وبيحبوا جدا فترة الشغل في البيت بالليل. فطلع ان كل ده غلط، لانه فعلا بيبقى جسمك عرضة للإصابة أكتر بمرض السكر زي ما قلنا في بداية الخبر ب 28% عن أي حد تاني. وعلى فكرة دي نسبة مش قليلة خالص. عامة ربنا يكفينا الشر جميعا. هنروح نسمع الأغنية اللي جاية وهنرجع بعدها على طول عشان نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام، وزي ما انتم عارفين حلقتنا النهاردة هي حلقة مسجلة بيكون فيها مجموعة من الأخبار الطريفة، الدراسات المفيدة، وكمان بنتكلم فيها شوية عن الأبراج. نرجع بقى تاني نتكلم عن الأبراج، وتحديدا هنتكلم عن سلبيات كل برج. يمكن الواحد ما بيحبش قوي يعرف سلبياته سواء كشخص أو كبرج، ولكن

نتكلم ما نقول يعني، ودي مش عيب برضه يعني، كل واحد بيبقى عارف ان هو عنده مميزات وعنده سلبيات او عنده ايجابيات وعنده سلبيات. هنتكلم دلوقتي عن السلبيات بتاعه الابراج ونبدا ببرج الحمل. برج الحمل سلبياته دايما في اندفاعه الزايد، بيخليه دايما يتصرف قبل ما يفكر، بيتعصب بسرعه وبيهدى بسرعه. لكن المشكله بقى ان الكلام الجارح اللي بيقوله بيسيب اثر كبير جدا في اللي اتقال له الكلام ده، فطبعا بيخليه يخسر ناس كتير. طبعا دي مشكلة مش بس برج الحمل، دي مشكلة ناس كتير سواء بقى من مواليد برج الحمل او لا، انه ساعات لما بيتنرفز ما بيبقاش عارف هو بيقول ايه، فبيبوظ الدنيا خالص، وطبعا الدنيا بيبقى صعبة بعد كده ان هي تتلم. نروح بعد كده لبرج الثور. البرج بتاعي عنيد زيادة عن اللزوم، بيصعب عليه التغيير حتى لو كان للافضل، دي حقيقة برضو. وطبعا موضوع العند برضو بصراحة عندهم حق. عنده تعلق دايما زيادة جدا بالأمان، بيخليه ان هو يرفض المغامرة. يعني مثلا انا قاعد دلوقتي في المكان ده مستريح، او حتى لو مش مستريح قوي بس اللي هو في مكان تاني لو روحته يمكن استريح ويمكن لا، فاقعد اقول اروح ولا ما اروحش، اقول ولا ما اروحش، فاقول ايه خلينا في اللي احنا عارفينه، اهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. يعني حتى احنا كبرج الثور بيبقى عندنا مثلا صعوبه في تغيير العادات، يعني مثلا لو انا بشرب حاجه معينه من مكان معين ممكن افضل سنين بشرب نفس الحاجه، وانا بعمل كده بصراحه ما بفكرش ان انا حتى اغير، اكتشف حاجه جديده، اشوف افق جديد، لا عادي هو نروح لنفس المكان نطلب نفس الحاجه نشرب نفس الطعم كل حاجه، الاكل الشرب الاماكن اللي الواحد يخرج فيها كل حاجه، ففعلا التغيير بالنسبه له بيكون صعب حبتين. اما برج الجوزاء فهيكون دايما تقلبه المستمر عامل ربكه للناس اللي موجوده حواليه، لانه مزاجه بيتغير بسرعه كل ساعه بحال، كلامه احيانا بيناقض افعاله، ودي بتحصل طبعا مع ناس كتير، صعب جدا ان انت تثق في ثباته الانفعالي. اما سلبيات برج السرطان فهي الحساسيه الزياده اللي طول الوقت تعباه، بياخد الامور بشكل شخصي وطول الوقت بيفكر في اللي فات في الماضي. اما برج السرطان فمشكلته دايما وسلبيته دايما في حساسيته الزياده اللي تعباه، بياخد الامور بشكل شخصي وطول الوقت بيفكر في الماضي. اما برج الاسد فحبه للسيطره والاهتمام بيخليه ساعات اناني حبتين، بيتضايق جدا جدا من النقد حتى لو كان بناء. يعني المفروض طبعا الواحد ممكن يتضايق من النقد لو حد قاعد بينقدك بشكل اللي هو ايه بيهدمك فيه او بيقولك على عيوب، في ناس ما بتحبش تسمع عيوبها، ولكن حتى النقد البناء اللي هو ممكن حد يقولك والله برافو عليك انك عملت كذا، هو ده بيضايقه برضه، ما تفهمش ليه. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء بيركز دايما على التفاصيل الصغيرة وبينسى الصورة الكبيرة. عايز اكرر الكلمة دي مرة تانية، بيركز على التفاصيل الصغيرة وبينسى الصورة الكبيرة. قسوته على نفسه ساعات بتنقلب إلى قسوة على غيره، يعني من كتر ما هو قاسي جدا على نفسه ساعات بيكون كمان قاسي مع الآخرين وهو مش واخد باله. أما برج الميزان فالتردد التردد التردد هو اللي دايما طول الوقت مضيع له فرص، بيحاول إن هو يرضي الكل على حساب نفسه، ما بيحبش المواجهة حتى لو كانت ضرورية. اتكلمنا شوية عن سلبيات الأبراج دي، هنرجع نكمل باقي الأبراج بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية، وساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ساعتين جامدين على الراديو 90-90. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين كلامنا عن سلبيات كل برج. آخر برج اتكلمنا عليه في اللينك اللي فات هو كان برج الميزان. تعالوا بقى نكمل من بعد كده هو برج العقرب. برج العقرب سلبيته أو مشكلته الكبيرة في غيرته القوية. الشك الزايد بتاعه ده بيبوظ له كمية علاقات غير طبيعية. ما بينساش الإساءة ولا بيسامح بسهولة، وكمان بيميل دايما للسيطرة والكتمان. أما برج القوس مشكلته في صراحته الجارحة. ساعات الواحد ممكن يكون صريح بس يقدر ان هو يلطف الكلام أو يجمل الكلام، لكن هو بيقول الكلام كده زي ما هو دبش يخبط في اللي قدامه، فطبعا عادي ممكن يجرح اللي قدامه بدون ما يشعر. مشكلته كمان ان هو بيمل بسرعة وبيهرب من الالتزام. أما برج الجدي فعنده دايما جمود عاطفي. من سلبياته الجمود العاطفي اللي بتخليه يبعد دايما عن الناس، بيركز على العمل أكتر من المشاعر. برج الدلو بروده العاطفي بيسبب سوء تفاهم لأن هو عنيد فكريا، ما بيحبش النصيحة وبينفصل فجأة بدون أي مبررات. يعني في ناس لما تحب تبعد عن حد ممكن يقوله والله أنا هبعد عنك عشان 1 و2 و3، لا هو بيبعد، بيقفل الصفحة وبيمشي وملوش دعوة البني آدم اللي قدامه ده يفهم زي ما يفهم، ما يشغلش باله خالص. وأخيرا برج الحوت، هنتكلم عن سلبيات برج الحوت. هروبه من الواقع بيضيعه. السذاجة أحيانا بتخليه يتجرح ويتعلق بسرعة ويعيش دور الضحية. اتكلمنا دلوقتي عن سلبيات كل الأبراج. ممكن تكون فيها حاجات صح، ممكن تكون فيها حاجات غلط، بس في جميع الأحوال فيها حاجات مهمة جدا لكل شخصية تخلينا نفكر فيها مرة واثنين وثلاثة عشان نعيد مرة تانية حساباتنا وتفكيرنا وطريقتنا. هنسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول عشان نكمل ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين على الراديو 90 90. النهاردة حلقتنا هي كانت حلقة فيها مجموعة من الأخبار المفيدة، الدراسات كمان اللي استفدنا أعتقد منها. عايز أشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من أول دقيقة ولحد آخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وأنا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكرة إن شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. كنت معاكم حسام عصام، وأشوفكم دايما على خير، ونتقابل بكرة وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العالمين مع رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والإعلام وعدد من المسؤولين، وشهد الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري كأحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف حماية أهم الأصول الثقافية والإعلامية للدولة المصرية وإعادة إتاحتها بصورة حديثة تواكب التطورات التكنولوجية وتخدم الأغراض الثقافية والتعليمية الإعلامية. ووجه الرئيس السيسي بعرض الإنجاز المحقق في هذا المشروع على الرأي العام وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. وأكد الرئيس أهمية أن يجمع تحديث ماسبيرو ما بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض رؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، وأكد رئيس الوزراء أن هناك فرصة كبيرة لتطوير صناعة الكتان في مصر، موجها لدراسة أطر تحفيز زيادة المساحة المزروعة بهدف توفير المنتج للصناعة، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للحصول على منتج عالي الجودة من المزارعين. مصر أدارت بأشد العبارات الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة مجددا تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدت رفضها لجميع الأعمال التي تستهدفها وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل وزير قال ان استقبال اول سفينتي حاويات بميناء سفادة يمثل علامة فارقة في تاريخ الميناء ويجسد الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها ميناء سفادة الكبير، ويؤكد جاهزية المحطة لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة البحرية خاصة تجارة الترانزيت. جاء ذلك بعد اقل من شهرين فقط من بدء التشغيل التجريبي التجاري للمحطة سفادة 2 في انجاز جديد يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية. رياضيا، منتخب مصر لناشئات الاسكواش يلتقي مدراء الكندي في السابعة والنصف مساء في دور المجموعات ببطولة العالم التي تقام في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وحلقة جديدة من رايح ولا جاي زي كل يوم حد واثنين من 7 لـ 9 على الراديو 90 90. رامي الحلواني وسالي سعيد. النهاردة عندنا ضيف مميز جدا جدا جدا، تألق الفترة اللي فاتت خصوصا بقى في رمضان، كمان كان مؤخرا فخر الدلتا، ولكن كمان في موسم الصيف ليه فيلم مكسر الدنيا. ابن مين فيهم؟ بيومي فؤاد، ليلى علوي وضيفنا، وشمشون ودليلة برضو مع أحمد العوضي ومي عمر. النجم أحمد عصام السيد معنا النهاردة على راديو 90 90. أهلا بك يا أحمد.
2: أهلا يا سيلي،
1: منورنا.
2: ده نوركو. أهلا يا رامي.
1: مبروك على الأفلام ومبروك على النجاحات الأخيرة كلها، وتطور اللي ملحوظ في أدائك وخطواتك اللي بتطلع يعني بهدوء زي ما بيقولوا.
2: يا رب.
1: لا بجد يعني ده واضح جدا جدا، بس خلينا نبدأ من آخر حاجة خالص، وابني مين فيهم وثنائية بقى بيومي فؤاد وليلى علوي مش أول مرة تتعمل، ولكن أفلام بتتعمل وبتنجح جدا جدا والأسرة بتحبها والعيلة بتحبها، أنت بقى دخلت عليهم المرة دي في التجربة، فخلينا كده عن بداية الدخول وسطيهم كده، هم الاثنين كمان عمالقة يعني.
2: والله يعني أنا علشان اشتغلت مع أستاذ بيومي وأستاذة ليلى قبل كده، فكنت مستريح يعني الرهبة كانت موجودة في الأول، لسه في شوية رهبة كده علشان هنقضي مع بعض وقت أطول، بس كنت في راحة نفسية كده هنا في قلبي. فاللي كلمني طبعا أستاذ هشام فتحي المخرج، وده كان مفاجأة ليا، لأن قعدت أقول له الدور أنت متأكد؟
1: الدور
2: كبير. فهو قال لي انا متاكد.
1: هو البطل ابني مين فيهم؟ واضح ان هو بطل.
2: لا ما تعودش عليا. لا انا اتخدعت في الاول برضو، اتخدعت لما شفت بس لا ما تعودش عليا. فاتبسطت جدا. انا اعرف استاذ هشام من كذا سنه. كنا احنا فرقه اليت بنعمل ستاند اب كوميدي، فكنا كتبنا مع استاذ هشام افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي سنة من السنين. وبعد كده حاولنا نكتب حاجة معاه بس ما طلعتش للنور يعني. بس فضلنا على تواصل وفضلنا أصدقاء، وأنا بحب شغله جدا جدا. فلما كلمني كانت من أسهل الحاجات اللي قلت عليها أيوة يعني.
1: ونجاح الفيلم، وزي ما نقول مثلا لما بنشوف مؤخرا حتى كمان الإيرادات بتاعته ما شاء الله محقق إيراداته، وكمان في السعودية، لأن كمان الأستاذ بيومي فؤاد وأستاذ ليلى علوي كمان ليهم جمهور في الوطن العربي كبير جدا جدا, جداً. شفت ده إزاي؟ وإيرادات عالية جدا كمان محققها.
2: أنا كنت عارف إن هم محبوبين جدا، بس في بريمير الرياض اتخضيت يعني، شفت بقى المحبة دي في سلوكيات الناس لما بتشوفهم، وفي ردود أفعال الناس لما بتشوفهم، محبوبين جدا جدا هناك، حاجة تدعو للفخر يعني. بالنسبة لهم هو يعني هم أيقونات، وهم بالنسبة لنا أيقونات
1: طبعا.
2: فبس لما تشوفي بقى
1: لما تشد لنفسك بقى قدام عينة
2: بتبقى برضو تخد يعني. برضو معرفش ليه كان في طفل لفت نظري جدا من ساعة ما دخلنا السينما، هو عمال ينده على الاثنين بأساميهم الأولانية، ليلى بيومي ليلى، كان شكله يشرح القلب. ومتحمس جدا ومبسوط، وباين انه هنا من بدري، وعجب الناس جدا يعني، رد الفعل كان حلو قوي. فدي حاجه جميله يعني.
1: هل ممكن تكرر التجربه تاني بالحاله دي؟
2: انا طول انا طول ايوه طبعا.
1: وبالنسبه لك مثلا يعني الفيلم زي ده، انت بتقول انهم محبوبين جدا في الوطن العربي وكده، وهنا في مصر برضو الفيلم فيه ايرادات كويسه جدا وعامل ده حاله مختلفه، وعامل كمان زي ما بيقول الجنر مختلف كده وسط الافلام اللي موجوده. احنا متعودين بقى الافلام الاكشن، الافلام الكوميدي، الكوميديات الصرف اللي بيقدموها، لكن ده دايما نوع مختلف كده.
2: والفيلم ده كمان مختلف عن الثلاثيه اللي فاتت يعني، هو مختلف بصريا ومختلف كمان في الحدوتة، ان هما طالعين بشخصيات مختلفة عن الثلاث افلام اللي فاتوا، وعلاقتهم مختلفة عن الثلاث افلام اللي فاتوا، الديناميكية اللي ما بينهم مختلفة جدا، والفيلم في لحظات كتير جدا جدا بيروح لحتة جادة جدا، وبيتقال كلام ما فيهوش هزار تماما. فهو حدوتة، قصة مبنية كويس، بنخاف فيها على أبطالها، بنرتبط بيهم جدا، بنشوفهم هو بيعدوا بتغيرات. ففعلا في مشهدين جد ما بين أستاذ ليلى وأستاذ بيومي من أجمل ما شفت يعني يعني, وان انا كنت حاضرهم كمان في التصوير ده كان حاجه.
1: وانت دورك كان في شويه كوميدي برضو
2: في جدا دوري كوميدي يعني في اغلب الحاجات, وفي علاقه معينه كده ما بيني وما بين رشدي اللي هو استاذ بيومي, فيها عداوه كده ونائر ونير, فدي كانت ممتعه قوي.
1: اوكي
2: قوي.
1: بتكتب لنفسك حاجات افيهات وكده ولا بتلتزم دايما بالمكتوب؟
2: والله بحاول اي حاجه هنضيفها نكون قلناها في البروفو ونكون قلناها قبل ما نروح يوميها, لانه انا مش بعرف يعني, هي ملكه مش عندي انه انا ابقى في وسط اللوكيشن وحاجه تجي لي او ارتجل حاجه على الهوا كده وتبقى مظبوطه وتبقى قايلها صح وكده. لا انا شخصيا باخد وقت شويه, بحب اذاكر واجيبها يمين واجيبها شمال واشقلبها واقسمها نصين واللي هو طب لو قلتها كده. فبفضل انه الحاجات المضافه او الحاجات اللي انا فكرت فيها مع نفسي ابقى فكرت فيها اثناء التحضير ومذاكره النص وكده يعني.
1: تمام, هنروح نكمل كلامنا وحلقتنا النهارده في رايح ولا جاي على راديو 90 شويه, وهينضم لنا رامي الحلواني ورايح ولا جاي.
0: الراديو 90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا, وفي كل لحظه بندور على الحاجه اللي بتفرحهم. فكرنا السنه دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب اثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org, ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير, ونختار نوع المناسبة سواء فرح, عيد ميلاد, عيد أم, مولود جديد, نجاح, ذكرى, عزومة, أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير, فرحة, بركة, وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت, أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

غنوا بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه موهيتو بيتش

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: رايح ولا جاي؟
0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
2: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني. اللينك اللي فات مع سالي واللينك اللي جاي مع رامي، ولسه معانا احمد عصام السيد الستاند اب كوميديان، الفنان اللي عمل شغل جامد جدا ما بين فيلمين، الفيلم الاولاني ابن مين فيهم والفيلم التاني شمشون ودليل. احمد انا عايز ارجع تاني، انت كنت بتدردش مع سالي على فيلم ابن مين فيهم، عايز اروح لشخصيه المحامي كريم. الفيلم دمه خفيف لذيذ، وفي نفس الوقت في حاجه مريبه غريبه، بس في نفس الوقت كاتشي. الا وهي الاكشن اللي موجود، اكشن ليلى علوي مع كامل حبي واحترامي وتقديري وعشقي والرائع طبعا بيومي فؤاد. وانت قاعد في العربيه ورا. ايه بقى القصه يعني، الحاجات دي عملتها ازاي او
3: الحاجات دي
2: طبعوها ازاي اصلا؟
3: لا الحاجات دي كان معانا محمود طحون الستانت كوردينيتور والفايت كوريوغرافر، فظيع، راجل شاطر جدا، والتيم بتاعه بحبهم قوي وبطمن كل ما يبقوا موجودين. وهو اللي كان في شمشون ودليله برضو، فهو حد شاطر جدا وبيعرف ازاي يديزاين حاجات لايقه على الشخصيه اللي بتتلعب ولايقه على الممثل اللي بيلعبها، وفي نفس الوقت تبقى شكلها ظريف ومش بهذه الصعوبه. يعني
2: طلعت بدم خفيف وتلقائيه وكانها فعلا ريل يعني. مش مصطنعه. ايه اللي كانت قالك ما تعملوش وانت اصريت ان انت تعمله في الفيلم بتاع ابن فيهم وندمت بعد ما عملت يعني، ما كنتش عايز تستخدم دوبلير او تستعين بدوبلير؟
3: يعني هي كانت حاجه بسيطه، او انا كنت فاكرها حاجه بسيطه، انه في احنا دايما انا كريم ورشدي دايما بيتخانقوا مع بعض، فخناقه من الخناقات دي هي جوه مكان، فالجردات بيجوا ويفرقونا، وحد فيهم المفروض بيشيل كريم على كتفه ويروح قلبه على الترابيزه بظهره كده، والترابيزه بتتكسر وبقى على الارض بقى المفروض. فانا رحت قلت طب يا جماعه احنا عارفين الترابيزه التروكاج ان دي مش هتوجع يعني،
2: ديكور يعني
3: اللي هي بتتكسر بسهوله دي، ويعني حركه انا مش هعمل حاجه، الراجل هو اللي هيرميني، فطب ما اعمله طيب.
2: كان عنده ضمير قوي.
3: اللي اعترض مدير التصوير طارق دراز، قال لي ما بلاش احنا لسه عندنا تصوير ايام تانية. قلت له يا جماعه يعني مفيش حاجه يعني، وطحون وبتاع،
2: وصوره السقه بالحصان قدامك.

0: هو بينط من الشلال بقى ده اللي في دماغي دلوقتي. فلبسوني السيفتي في يعني ربطوه في ظهري علشان الخبطه ما تبقاش جامده, وقالوا لي ان انا ابقى سايب مفاصلي ما بقاش متخشب, وقالوا لي حاول تقع وانت تاني رجليك, مش حاول تقع لازم تقع وانت تاني رجليك مش فردها كده يعني ما رجلي ما يبقاش كلها بالظبط عشان الصدمه تتوزع على مساحه اقل. طيب تمام يا جماعه يلا بينا يلا بينا. وراح الراجل اخدني على كتفه وراح يعني مش قلبني كده على الترابيزه. ما كانش عندي اي مشاكل غير في الخبطه بتاعه الارض. الخبطه بتاعه الارض دي انا بقى ما فردتش رجلي, ما عرفتش ما لحقتش في الهواء اتني رجلي فوقعت رجلي منهم مفروده فسمعت في حتت انا ما كنتش عارف ان الحته دي ممكن توجع بني ادم, يعني ما كنتش عارف ان في الجسم في اعصاب في الحته دي. وحصل حاجه غريبه جدا ان في الخبطه عارف لما اسنانك تروح قفل على بعضها وفتحة فجأة كده ففجأة
1: دي ترقعت الفك بالعضلة
0: بالظبط والخضة طبعا. انت كويس؟ قلت لهم يعني من بره كويس من جوه مش احسن
1: حاجة, حاجة غلط
0: يعني نفسيا لا. طيب هنعيد تاني, تحب نعيد تاني؟ تقول لا خلاص انا كنت بجري يعني خلي الراجل يشوف شغل. رحت واجد نفسي على جنب كده قعدت ابكي في الزاويه بس احترمتهم اكتر بكتير بكتير, يعني انا اوريدي بحترمهم وبقدر اللي هم بيعملوه دلوقتي بقى قلت يعني حتى ابسط الحاجات مش عارف بصراحه بجد مش عارف فبس بحترمهم جدا جدا جدا. واتفقت مع طحون بقى ان هو انا هروح له وهو عنده زي السنتر بتاعه كده يدربني بقى ازاي اعمل الستانتس وازاي واضرب ازاي واضرب ازاي وكده.
1: حلو قوي. طيب خلينا نستغل الموقف ده ونوجه كلمه تحيه لمهنه الدوبلير.
0: طبعا
1: تقول لهم ايه؟
0: اقول لهم ان هم الابطال اللي في الخفاء يعني وان ما كانش وان هم عمود اساسي جدا جدا جدا في الصناعه دي. وانا انا انا انا مش حد عشان اقول ده يعني ده شيء معروف. وانه ربنا يوفقكم ويحميكم يا رب لان دايما
1: شايلين كتير
0: شايلين كتير صح. ودايما مش دايما بس احيانا بيبقى فيه نسبه خطوره عاليه جدا يعني لو حصل اي حاجه قدريه. طبعا هم السيفتي عندهم أكيد. من اعلى ما يمكن وعمر ما حصل حاجه سمعنا عنها وعمر ما في اي مشكله حصلت بس دايما يعني في حاجات قدريه يعني
1: لازم يبقى في نسبه شك ولو حتى 1% في القصه كلها.
0: فهم كمان شجعان جدا ومخلصين جدا في شغلهم ومحمود طحون بالذات والتيم عظيمه وبقيه الشباب انا بحبهم جدا جدا جدا.
1: اتكلمنا حبة حلوين عن ابن مين فيهم. نطلع فصل ونرجع بقى نشوف ايه قصتك في شمشون ودليلة.
0: ماشي
1: نرجع مرة تانية.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 وفي ضيافتنا النجمة أحمد عصام السيد. برحب بيك مرة تانية، ويمكن في فيلم ليك في السينما دلوقتي، شمشون ودليلة، من الأفلام اللي ليها جمهورها وليها الحالة بتاعتها، أحمد العوضي، مي عمر، وتركيبة مختلفة كمان بعد طبعا نجاحات رمضان ومسلسلات رمضان، فبيجتمعوا بقى مع بعض، فأنت معاهم كمان في بطولة الفيلم ده. كلمني عن الفيلم وكلمني عن مشاركة بقى حاجة مختلفة خالص غير النجم ليلى علي والنجم يمين فؤاد.
2: يعني أنا كنت داخل برهبة شديدة، لأن أنا دي أول مرة أشتغل مع أستاذ عوضي أو أستاذ مي، فكنت داخل في توتر رهيب جدا في أنه طيب هنطبق على بعض ولا إيه اللي هيحصل، وهم يعني هيبقى يعني هم نجوم كبار ولسه خارجين من نجاحات مكسره
1: الوطن العربي كله
2: جدا، فكنت خايف من ده، لكن لما دخلت لقيت ناس من ألطف ما يمكن ومن أجمل ما يمكن ومن أهدى ما يمكن، فاستريحت جدا جدا جدا، وقضينا مع بعض أوقات لطيفة وسافرنا سوا، كانت وقت لطيف جدا جدا يعني. وهو الفيلم مغامرة كبيرة قوي قوي، ويعني اللي هي الحاجات اللي بيسموها يعني هو اكشن كوميدي ومغامرة، وطبعا في جانب رومانسي، فبجد انا بحب الجانرة دي وبحب اتفرج عليها، وبجد احمد العوضي محفوظ الالقاب هو من احسن الناس اللي بتعمل اكشن دلوقتي، علشان كمان معاه محمود طحون، فبيقعدوا يفكروا في حركات وفي كوريوغرافي معين، تصميم معين بيبقى مختلف، بيبقى مش اللي هو بوكسين وشلوت وخلاص، بوكسين وشلوت وخلاص، بيحطوا حاجات تانية في الموضوع.
1: بيشتغلوا على ده واضح، يعني حتى كان ليه حوار اخير قال بيتكلم على فكره ان هو بيشتغلوا ازاي، فكره ان هم يكتروا مشاهد الاكشن ويشتغلوا عليها بشكل حلو، ان هي كمان ليها جمهورها، ومين كمان بيحب مشاهد الاكشن والسسبنس والحاله دي.
2: لا وكمان الشكل بتاعها، يعني هم كمان بيفكروا في الشكل بتاعها اللي بيخرج في النهائي عامل ازاي، فبيبقى شكلها جديد كده وممتع يعني.
1: فانت شفت بقى ده، فكان
2: شفت ده كويس طبعا جدا، وكنت بستغرب جدا يعني، احنا بنصور بقالنا كتير، واي انا اللي هو مشاهدي ما فيهاش اي اكشن، انا قاعد على كرسي بتكلم ببقى عايز اريح ظهري، وفجاه في مشهد لاستاذ عوضي واكشن وهوب هوب وحافظ الحركات، ولو في حاجه هيغيروها في ساعتها هو مش متدرب عليها هو بيحفظها في ثانيه بيعملها صح على طول. فدي حاجه كانت مبهره جدا،
1: ان هو كويس ان هو من غير ما يأذي نفسه، من عارف كل السيفتي اللي هو مطلوب منه ان هو يحافظ على نفسه. طبعا
2: ده الحرفيه اللي في الدنيا يعني. لا فظيع.
1: طيب خلينا نتكلم بقى عن الفيلم نفسه والحاله بتاعته والدور، يعني ده برضو كان فيه شقة كوميدي.
2: هو كله كوميدي،
1: فقلت بقى هعمل كوميدي زي ما العوضي نجم الاكشن، يعني توليده بقى
2: بالظبط. هو طبعا انا قررنا انه انا هبقى نقيده، يعني انا هبقى في المشاهد اللي احنا مع بعض انا هبقى نقيده. هو راجل شمشون ده راسي وواثق وبيحسب الافعال وبيحسب الكلام وكده، الرفيق شخصيتي العكس تماما، ان هو مش راسي تماما، مشتت جدا، فرقع لوز، بيقول الحاجات وبيتعدى حدوده وبعدين بيكتشف انه تعدى حدوده وبعدين بيرجع. فدي كانت الكيمياء بتاعت المشاهد اللي ما بيننا يعني.
1: وتولدت في البروفات برضو لما اشتغلت وكده.
2: جدا جدا من الكتابة كده. وهي عاملة كده يعني. امجد وشادي الكتاب هم رسمين شخصية رفيق كده، وهو رفيق في جانب مبالغ فيه او كرتون شوية، فدي كانت من الحاجات اللي انا متحمس جدا العب حواليها كده واجربها. فعلى النقيض بقى انه شمشون شخص جاد جدا، شاطر، سيف حاد، فدي كانت دي كانت المتعه يعني.
1: ده حقيقي. احنا لسه هنكمل كلامنا وحلقتنا وكلام كتير ومحطات كتيره جدا في حياه احمد عصام الصيد منورنا النهارده على راديو 90 90. فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا.
0: كل الاحداث والالعاب الرياضيه محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
3: منتخب مصر لناشئات الاسكواش يلتقي النظرة الكندية حاليا في دور المجموعات ببطولة العالم التي تقام في كندا. انطلاق انتخابات رابطة الأندية في غياب ممثلي الأهلي والزمالك. حمزة عبد الكريم يقود قائمة برشلونة الإسباني في معسكر إنجلترا استعدادا للموسم الجديد. كريم بنزيما يرفض الرحيل عن الهلال السعودي ويشترط الحصول على مستحقاته كاملة. حارس مرمى منتخب اليابان زيون سوزوكي على رادار يوفنتوس وباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية. الثنائي أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني يدخلان دائرة الترشيحات بقوة لتولي القيادة الفنية لمنتخب إيطاليا. وأخيرا السلوفيني سلافكو فينيتشيتش يعلن اعتزاله بعد مباراة نهائي كأس العالم 2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. أغنية جديدة على الراديو 90 90. الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، سالي سعيد ورامي الحلواني رايح ولا جاي. لسه معنا أحمد عصام السعيد. أحمد، اتكلمنا عن شمشون ودليلة، واتكلمنا عن ابن مين فيهم، وشوفنا قد إيه النجاح حلو بطعم مختلف وروح مختلفة من خلال المشاركة اللي حصلت من الفنانين الكبار اللي اتعاملت معهم في العملين دول. عايز أرجع معاك العمل مأثر فيه أنا شخصيا.
2: أوكي.
1: كتالوج كتالوج وشخصية أسامة وعلى قد ما مش هقولك عياطنا، بس كان مليان مشاعر كتيرة جدا وفكرة الفقد بشكل عام. شخصية أسامة جهزت لها إزاي وطلعت بشكل طبيعي تلقائي وفوجت نظري، يعني بتكلم كتير سامحني، يعني
2: لا خالص،
1: ان العامل الكوميدي كان منقسم بين اتنين، أحمد عصام السيد والعظيمة سماح أنو.
2: يا نهار ابيض،
1: بجد
2: اتحط في جملة واحدة مع استاذ سماح.
1: بجد اللي هو ايه اللي كان عامل بالانس ما بين الدارك
2: لا ويعني ودنيا سامي
1: ودنيا سامي
2: واستاذ فراج كان عنده حاجات كتيرة، وعلي ورتال لا وخالد، فخالد كمال طبعا استاذنا. لا المسلسل كله ايمن وطار كان كاتبه على ميزان ما بين الكوميدي وما بين الحاجات المحزنة جدا جدا جدا، والكوميدي في اوقات كتيرة جدا طالع من الحزن ده، ودي حاجة انا بحبها وحاجة انا بكتبها في الستاند اب اصلا، يعني طريقة انا بتعامل بيها في حياتي كمان. فده كانت نعمة من عند ربنا، يعني انه جالي الاوديشن، يعني جالي الاوديشن بتاع الدور ده. مودي شاهين ساعتها كلمني هو وحسن نوبي الاسيستنت كاستنج دايركتور، ورحت عملت اوديشن على الدور ده، وحسيت ان انا عارف الشخص ده، يعني حسيت ان انا عارف هذا الشخص اللي واجه حاجات كتير ممكن تبقى محزنة جدا جدا، بس هو عنده طريقته المعينة جدا في التعامل معاها، وطريقته المعينة جدا في انه يخفف على اللي قدامه. فكنت فاهم قوي الكاركتر، فالحمد لله انه اوديشن والتاني والتالت عديت منهم، يعني واستاذ وليد الحلفاوي يعني له فضل كبير قوي قوي عليا انه واثق فيا، يعني يا رب اكون كنت قدها. هو ساعتها انا قعدت اذاكر السكريبت كويس جدا، الثمان حلقات كانوا طبعا خلصانين قبل ما نبدا. فقعدت اعرف من الحلقات الباك ستوري بتاعت اسامه وهو بيتعامل كده ازاي، وهو معجب بهالة ليه، ودايما بكلم ايمن وطار اساله واخد رايه في البروفات مع استاذ وليد، اخد رايه في حاجات وازود حاجات كانت تعجبه. وصديقتي ممثله اسمها ياسمين الهواري عملت لي كراش كورس كده تمثيل علشان المشاهد اللي فيها تحضير مشاعر معينة، فعملت لي كراش كورس كده زي ورش التمثيل مكثفة كده، وشكرا لها جدا يعني. فده كان الطريقة يعني بتاعت التحضير. بعد كده بقى جوه اللوكيشن ان انا قدام استاذ فراج واستاذ ريهام عبد الغفور واستاذ بيومي واستاذ خالد واستاذ سماح، ده كان طوق النجاة يعني بالنسبة لي، انه الناس دي يعني معطاءة جدا جدا جدا في التمثيل. كنت دايما بسمع في لما بقرأ كتب تمثيل او بشوف فيديوهات لمحاضرات تمثيل او كده، بسمع عن الممثل الكريم، فانا بقعد اقول ما بيراضي الناس يعني بيجيب حاجة وهو جاي ماشي، فهمت يعني ايه يبقى ممثل كريم مع الممثل اللي قدامه. ان هو هيديك ايه تشتغل بيه، هيرد عليك ازاي، هيحضر معاك قبل التصوير ازاي، هيعمل ايه جوه المشهد يخلي المشاعر تطلع بصدق وتطلع في لحظتها وتطلع تلقائية، ويبقى الجو العام كله جميل كده.
1: مفيش حاجة بره السرب زي ما بنقول، كل حاجة في مكانها، كل شخصية تم اختيارها بتاعة الفنان ده، موهبة الفنان
2: الحمد
1: ده
2: لله،
1: كل واحد موهبته تصيغت صح في
2: ده الكتالوج. أستاذ وليد طبعا وأستاذ أحمد الجنايني يعني شجاع جدا انه يعمل مسلسل زي ده، ان ممكن شعرايه ما بين انه يقلب انه ده اتقل من ان انا اتفرج عليه،
1: والمؤلف مين؟
2: وما بين وايمن وطار.
1: ايمن وطار اللي هو احنا هنضحك يعني، احنا داخلين نضحك
2: بالظبط، ولكن طبعا لا لا بحب كتالوج جدا جدا، وهو من اوائل الحاجات الكبيره اللي عملتها. يمكن هو نزل بعد عايشة الدور والشاطر وسيكو سيكو، لكن انا صورته قبلهم. فده كان دي نعمة من عند ربنا الصراحة، هفضل دايما يعني
1: بالتأكيد دايما العمل لما يبقى متعوب عليه مجهود ووقت بيكلل بالنجاح حتى لو بعد فترة طويلة،
2: الحمد لله،
1: بعكس الأعمال الكتير اللي ممكن نكون بنشوفها، في منها اللي بيعلم وفي منها اللي بيعدي وبيمر مرور الكرام. ايه الاغلب دلوقتي في سوق السينما، او في مش عارف المصطلح ده صح ولا غلط، سوق السينما او سوق الصناعه نفسها او الصناعه نفسها بشكل عام، ان الغالبيه دلوقتي ممكن يدخلوا يصوروا وهم معاهمش 100% من السكريبت
2: ده؟ يعني برضو
1: بنسمع الفنانين دايما بيقولوا كده،
2: يعني الظروف بتحتم انه خلاص احنا محتاجين نلحق الديدلاين المعين ده، واحنا عارفين التتابع او عارفين البنى العام، فهنضطر نخش نصور دلوقتي. هو دايما الظروف بتحتم ده، علشان فكره السيزن بتاع رمضان، يعني في رمضان ده اللي دايما بيحصل، او في اغلب الحاجات بيحصل مش كلها برضو، علشان بيبقى ديدلاين محدد جدا ووقت عرض محدد جدا وعدد حلقات لازم ما يتقلش عنها ومده في الحلقه لازم ما يتقلش ولا يزيد عنها، فبيبقى ده الوضع علشان السيزن بتاع رمضان، عشان رمضان اصبح هو السيزن بتاع المسلسلات.
1: ساعات بتقلب انت وحظك في اللي باقي اللي لسه ما اتكتبش.
2: طبعا
1: للاسف.
2: طبعا طبعا، بس دي بتبقى حاجات قدريه، يعني بتبقى صعب ان انت طبعا دايما انت ممكن تتوقع بالخبره يعني، ولكن يعني مع ظهور ال 15 حلقه الموضوع ده ابتدى يقل كتير جدا جدا جدا، والحمد لله يعني بقى في حاجات لا داخله تصور وهم كاتبين 100% من الحلقات، يعني اعتقد ان كان يعني كريم الشناوي ولا اساتذه طبعا ولا اي حد من الناس اللي بتعمل حاجات، سدير مسعود، يعني اعتقد الناس دي بتخش
1: من ضمن شروطهم ان يعرفوا العمل على الاقل
2: 80%. انا مش متاكد بس يعني بس لو مش خلصان فاللي هم بيعملوه ده شغل رائع، شغل رائع، يعني تخيل بيعملوه ده وهو مش خلصان، فخلاص ملناش حاجه، عادي نخش واحنا مش مخلصين.
1: انت مش حاسس ان احنا في اللينك ده خدنا مود كتالوج قوي؟
2: جدا. اهدينا قوي.
1: فين الهايبر راحت؟
2: انا شخص يعني في العادي الناس تفتكرني تنك، علشان لما بتشوفني في المسلسلات او الافلام او حتى في بيس كيك او كده بيشوفوني بتنطط وبروح وباجي وبقول وبلعب وكده، لكن انا في العادي لا، يعني بخجل وبكش.
1: يعني دلوقتي احمد عصام السيد ده العادي. صح. طيب تعال نطلع فاصل
2: ماشي،
1: ونرجع نهايبر مع سالي بقى. فاصل سريع جدا على الهواء، راديو 90 90 رايح ولا جاي. سالي سعيد ورامي الحلواني، ولسه معانا احمد عصام السيد.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث للإذاعة والتلفزيون المصري وعرضه على الرأي العام وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العالمين مع رئيس الوزراء وبحضور كولمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة للإعلام ومستشار رئيس الجمهورية للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي أهمية أن يجمع تحديث مسبيرون بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها سيادته بدورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل رؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في عدد من المناطق وما تفرضه من تحديات تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة، مؤكدا أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما بالغا وتعمل على تنفيذ حلول متكاملة للتعامل مع الظاهرة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومراعاة الاعتبارات البيئية وذلك في ضوء التشريعات والقرارات المنظمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وذلك في إطار حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بإجراء تقييم حقيقي لشركة طنطا للكتان والزيوت وتصورات تطويرها، موجها بإعداد خطة تنفيذية لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر مما يحقق المستهدفات المطلوبة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض رؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة مجددا تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدت رفضها لجميع الأعمال التي تستهدفها وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات الجارية مع إيران تركز حاليا على التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل. وأشار ترامب إلى أنه أوقف الهجمات ضد إيران استجابة لطلب الوسطاء، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. الولايات المتحدة دعت روسيا وأوكرانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة تنهي الحرب. وخلال جلسة لمجلس الأمن قال السفير الأمريكي إن الهجوم الذي استهدف سفينة مدنية لنقل الحبوب في البحر الأسود والذي أسفر عن مقتل أفراد من طاقمها يبرز الحاجة الملحة إلى إنهاء هذه الحرب. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان عقدت اجتماعا لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة. رياضيا، منتخب مصر لناشئات الإسكواش يواجه حاليا نظره الكندي في دور المجموعات ببطولة العالم التي تقام في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وقفت ضيافتنا النجمة أحمد عصام السيد. أحمد، عايزة أروح قبل ما نتكلم عن المحطات وأروح لستاند اب كوميدي، عايزة أروح لفخر الدلتا وتجربة في رمضان. يعني تجربة برضو كانت فيها شباب وفيها حلم وفيها طاقة مختلفة. مش هقولك كلمة على التجربة، ولكن انت ممكن تكون مثلا المسلسل عجب ناس كتير جدا جدا، وفي نفس الوقت جاله انتقادات.
2: ايوه ده حقيقي.
1: فانت بتشوف التجربة زي بقى متخلصت بقى كده التجربة ورمضان والمسلسل، هل انت شايف ان حاجة صحية اصلا ان ممكن يكون عمل العمل يعجب ناس كتير جدا؟ انا شفت ناس كومنت، وحتى كان معانا احمد رمزي في البرنامج واتكلمت معاه في ده، وقلت له فكره انك في كومنتات ايجابيه جدا جدا. أيوة. جدا، وفي اجابات اللي هو لا مش. أيوة. ان مستوى لكم متغير ومش هيبقى. أيوة. هيبقى كده.
2: هو طبعا
1: شفت ده ازاي الانتقادات الحائد غريبه اللي هي. أيوة. عكس بعض قوي.
2: هو طبعا المسلسل وقع ضحيه التوقعات جدا، لانه الناس لما عرفت انه رمزي فكانوا متوقعين دوز معين من الضحك، كانوا متوقعين حاجه معينه هم تخيلوها، واللي طلع ما كانش مش قد التوقعات، ما كانش شبه التوقعات. يعني هي مش اكتر ولا اقل، كان حاجة تانية. فده يمكن اللي كان مضايق ناس كتير. ولكن طبعا هو شيء صحي جدا ان احنا نعمل حاجة ما تعجبش ناس، علشان رقم واحد ده معناه ان احنا عملنا حاجة، جربنا حاجة، اخدنا ريسك.
1: صحيح.
2: رقم اتنين انه لو في اراء من اللي اتقالت اللي في الناحية السلبية نقدر ناخد بيها للحاجات اللي احنا عاملينها قدام، يبقى طبعا يعني لازم نذاكرها ولازم نفهم طب احنا كنا قصدين ده، طب هل قصدين وما عجبش الناس فنحاول نعمل حاجة تانية، طب هل ما كناش قصدينه فطب ازاي نتفاداه. وحاجة صحية جدا جدا جدا. هو طبعا اللي مش صحي انه احنا كنا بنصور في رمضان والحاجات دي
1: بنشوفها
2: في نفس الوقت. ده اللي مش صحي خالص. يعني انا ما رجحش خالص ان اي حد يفتح سوشيال ميديا وهو بيصور حاجة في رمضان. ولكن احنا اتبسطنا ولعبنا. ناس كتير بتقابلني في الشارع بيكلموني عن فخر، وحاجه يعني كان وقت لطيف. يعني
1: بينك بتكلمت عن السوشيال ميديا، وقلت جمله يعني مهمه انت بتقولها على فكره، ان انت الفنان ما ينفعش يتابع السوشيال ميديا طول الوقت وهو بيصور. فكرني بالكلام اللي بيتقال على كريستوفر نولان،
2: لا ما عندوش موبايل،
1: بيخلي لا ده بيخلي السات كله. أيوة ما يستخدمش. أيوة الموبايل. أيوة. اثناء التصوير.
2: أنا طبعا طبعا طبعا دي حاجه جميله. بس يعني ممكن تبقى اكستريم شويه، بس حاجه جميله علشان خلاص بتجبرك. بس طبعا هو بقى بيبقى مظبط بقيت كل حاجه في اللوكيشن،
1: يعني مذاكر كل حاجه من قبلها. وانت جاي خلاص انت خلصت الفيلم
2: بالظبط،
1: هو اصلا الفيلم خلص اول ما بيتصور.
2: ايوه ومظبط السيستم بتاع اللوكيشن، ومظبط مفيش حد بيستنى كتير وبتاع. فده يعني ان كل الجوانب متظبطه. فلما نقول بلاش تابلتس وموبايلات، انت موبايلات شفت موبايلات جمع موبايلات، فالناس تبقى تمام. بس فعلا السوشيال ميديا يعني ممكن فعلا توديك لحته، لان ممكن فجاه تلاقي سيل من الاراء في اتجاه معين وما بقاش ده الراي. مش بتكلم في واقع بعينها، يعني بتكلم عموما. بس ممكن بس جه حظك في 3 بوستات ورا بعض بنفس الراي، اذا كان حلو او وحش فتنخدع. وهو اصلا لا، في راي تاني. ده غير انه وانت شغال، انت لو داخل تعمل حاجه معينه وعندك هدف معين وعندك طريقه معينه عشان توصل للهدف ده، ما ينفعش تخلي حاجه خارجيه تاثر عليك. خلاص احنا اتفقنا ان هو ده اللي هيحصل، فاحنا داخلين نعمل ده. مش هنتراجع. مش هن يعني علشان يمكن لو كملنا الاخر ويطلع فعلا حاجه حلوه. فدي بس نظريتي في ان انا بحاول ما افتحش السوشيال ميديا في رمضان.
1: صح، وده كويس. هو فعلا هو اي تجربه ايا كانت هي بتعلم الشخص او بتخليه ياخد باله بعد كده في اللي جاي. ايا كانت ايه، انا مش بتكلم على المسلسل بعينه، انا بتكلم فعلا في التجارب اللي انت بتمارسها او بتخوض فيها طول الوقت. طيب نطلع لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا، ورامي بقى هيخش معاك في منطقه الستاند اب كوميدي بقى، ونشوف احمد عصام ليه اصلا دخل ستاند اب كوميدي. انت ما اختصرت الطريق كنت ممثل في الاول.
3: اوكي احمد عصام السيد.
1: مش فاهمه ليه يعني بابا مخرج مسرح مهم وماما ممثله مهمه لازم اخش معاها السينما وبعدين اعمل هنعرف بقى بعد الفاصل هنكلمكم. خليكم معانا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، رايح ولا جاي. اللينك اللي رايح كان مع سالي، واللينك اللي جاي حالا مع أحمد عصام السيد، ولسه معاك رامي الحلواني. عايزين نروح بقى لمنطقة الستاند اب كوميدي. ليه في أغلب لقاءاتك دايما صريح بأمانة، يعني فعلا وصراحة وصراحة حلوة تلقائية بعفوية مش متصنعة، يعني بتذكر كلمة ان انا بتوتر او ان انا المواجهة بالنسبة لي لازم اكسرها بسرعة؟ اتعاملت مع ده ازاي؟ وفي نفس الوقت نص الاعتراف او الاعتراف عفوا نص الحل.
2: ايوه طبعا.
1: حلو. عملت ايه بقى؟
2: يعني انا عندي، انا تشخصت بقلق مرضي بعد ما اتخرجت من المعهد، معهد سينما، وهو كان عندي يعني طول حياتي، بس كنتش عارف ايه ده، كنت فاكر ان الناس كلها كده. طلع ان الناس مش كلها كده، بس اغلبهم يعني. فقعدت اقرا كتير ورحت لاخصائي وكذا اخصائي لحد ما لقيت حد انا مرتاح معاه، وقعدت اتفرج على ناس، اكتشفت ان نجوم كتير انا بحبهم عندهم وبيتكلموا عن القلق المرضي ده. فانه جزء من الموضوع هو الاعتراف بانه انا متوتر دلوقتي، فجسمك بيعمل كانك بتخدعه كده، كان جسمك بيقول لك ايه ده ايه ده ايه ده، طب ما انت طلعت حاجه شخصيه بره، طب ما دي مشكله. وبعدين لما بتلاقي ان الدنيا تمام، لان الدنيا تمام، جسمك بيروح مريح كده، اللي هو طب احنا يبقى احنا في مكان امن. فطبعا الاعتراف، ودايما كنت بحارب التوتر، اللي هو لا لازم اهدى لازم اهدى. طلع ان مش ده الحل تماما. الحل انك تاخد هذا التوتر، تحط ايدك عليه كده زي ما يكون صاحبك، وتمشي بيه وهو هيقل على طول. ودايما يعني بنفتكر ان احنا متوترين من كذا، احنا اصحاب القلق المرضي، انا متوتر علشان كذا، انا عندي القلق ده علشان الحاجة الفلانية اللي عندي بكرة، او اللي عندي كمان شوية، او الرجل اللي رايح اقابله، او بس هي مش كده، هي كمية مخ. بس مخ البني ادم علشان هو متعود على القصص من واحنا يعني في الاوائل خالص، فهو بيربط الحاجات ببعض. فبس هي مش كده، انت متوتر دي حاجة، وانت رايح معاد الشغل ده دي حاجة تانية مالهاش علاقة. فدايما بيروح مقلل من التوتر ده، وبيخليني داخل هذا المكان اريح كتير. فهو شيء يعني تحسه مرض العصر دلوقتي.
1: ده حقيقة مع ضغط السوشيال ميديا والسكرول والحاجات القصيرة وسريعة،
2: والحياة بقت سريعة جدا، والضغوطات بقت كتير جدا، وهو الواحد بيكبر بالطبيعي يعني. فدايما بيبقى فيه جو مشحون كده.
1: عالجت نفسك بنفسك؟ نقدر نقول كده؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا خالص. لا لا
1: ليه؟
2: لا
1: ليه مش
2: لا. انا روحت الناس مختصين واتكلمنا في الموضوع، ولقينا حلول وتمارين، وقللت سكر وقللت كافيين، وبحاول احرك جسمي على قد ما اقدر. كل ده
1: متخصصين ثيرابيست.
2: ثيرابيست. وكل ده علشان، لكن مش معالجتش نفسي بنفسي. تمام.
1: طيب خليني اضم صوتي لصوتك ونقولها كده واحنا على الهوا. ان المرض النفسي او التوتر او ايا كان مسمى ايه، المسمى بتاعه مش جنون. ففكرة التوجه لحد متخصص دي حاجة صحية جدا جدا، وفيها تسامح ومصالحة مع النفس بشكل كبير جدا جدا،
2: زي
1: وحل بنوصله. انا بقولك ده، انا نفسي مريت بداية ممكن الواحد يبقى مضغوط، هو مش شايف قدامه، فبالتالي بيحتاج حد يوجهه يكون فاهم في سيكولوجية النفس والنفس نفسها توصل بيك لفين.
2: وهو بجد عامل زي دكتور اسنان، هو بنفس الاهمية يعني.
1: ده حقيقي فعلا. والتطور والوعي خلانا نعرف قيمة المعالج النفسي والطبيب النفسي، والمصطلحات بقى ثيرابيست والكلام من ده.
2: وهو مش جنون خالص، بس انا مجنون يعني، دي حاجة. بس المرض النفسي،
1: احنا مجانين ماشيين على الارض حضرتك.
2: اهلا بيك.
1: طيب يعني خليني برضو من الجزئية دي، كسرت كل ده بان انا هطلع على المسرح وههزر وهضحك وهعمل ستاند اب كوميدي. بياخدنا في حته كده، نطلع على طول نتكلم بطريقه وياخد الجمهور ويتدرج للكوميديا السوداء.
2: ايوه
1: بس بتنكد علينا بضحك.
2: بالعكس انا مش بركد بضحك، انا بفك الحاجات الهموم دي بان احنا بنضحك عليها، فبتصبح اصغر وبنقرب من بعض اكتر وما بناخدش نفسنا بجديه وما بناخدش الامور بجديه، فالحياه بتبقى ابسط. انا شايف ان ده معنى الهزار يعني عموما، اذا كان ستاند اب، اذا كان هزار على القهوه، اذا كان اي حاجه، دي الفايده منه يعني. فكان الهدف من ده برضو هدف اناني شويه، ان انا عندي حاجات عايز اتكلم فيها وعايز اهزر فيها، فقررت ان انا هطلع اعملها بشكل احترافي يعني.
1: وفي نفس الوقت بواجه التوتر بقى صاحبي لحد ما نهيته وقضيت عليه خالص.
2: لا هو عمره ما بينتهي، صعب جدا ينتهي، مش عمره يعني حلو. صعب جدا ينتهي، بس في طريقه تعايش معاه ان هو خلاص بقى حاجه من الحاجات المعتاده، زي حاجات كتير يعني، زي وجع الزور، زي يعني خلاص حاجه بتيجي كده كل فتره، بس عادي ما نتوترش منها، ما نخافش منها، ما نخليهوش حاجه كبيره وهكذا.
1: كلام احمد عصام السيد في الجزئيه دي ممكن يكون رساله لناس كتير بتسمعنا وبتشوفنا على منصاتنا المختلفه على السوشيال ميديا. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع مره تانية. رايح ولا جاي؟ ده لينك رايح كان مع رامي، واللينك اللي جاي على طول مع ساري، ولسه معانا احمد عصام السيد.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة، ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 46%، ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 29، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 27. الغردقة نهارا 33، ليلا 27. بورسعيد نهارا 30، ليلا 25. وأسوان نهارا 43، ليلا 31.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه مكملين حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 مع ضيفنا النجمة أحمد عصام السيد. ايه بقى يعني مثلت متأخر قوي، يعتبر بابا مخرج مسرح كبير جدا ومهم جدا. لسه كان ضيفنا الاسبوع اللي فات في راديو 90 90 مع زميلتنا بسنت بكر، ونوجه له كل التحيه طبعا. ومامتك فنانه عظيمه جدا وقديره وكلنا بنحبها، النجمه حنان يوسف. بس ده اذا كان يدل على ان انت متربي كويس قوي.
2: ماشي
1: هقولها كده،
2: ماشي اوكي.
1: في مصر سهل قوي ان انت تمثل، لان باباك ومامتك بيمتهنوا نفس المهنه اللي انت ممكن تكون بتحبها. بس هل انت ما كنتش مكتشف ان انت بتحب التمثيل اصلا من وانت صغير، فدخلت معهد سينما قسم اخراج؟
2: انا بحب
1: مريح حوارك انك انا بشرف فعلا.
2: انا بحب الاخراج جدا. انا بحب الاخراج السينما جدا. اخراج السينما بحبه جدا،
1: عكس بابا اخراج مصر.
2: لان حسيت انه انا مش هوصل للراجل ده تماما. هشوف هو اللي حببني في اخراج السينما يعني. فانا بحبه جدا وما زلت بحبه وما زلت عاوز اخرج. بس من زمان وانا بغازل قصه التمثيل دي، من ساعه ما من المدرسه، مسرح المدرسه وفي المعهد، في مشاريع اصدقائي وتمارين اصدقائي. كانت بتيجي كده، وكلهم كلهم بمعنى كلهم كانوا بيقولوا لي انت لازم تمثل، انت هتمثل، انت ممثل، لا لازم وبتاع. وانا بقعد اقول لها يا جماعه انا مخرج، لا تمثيل ده له ناس وانا مش عارف. فطبعا دلوقتي كلهم بيبعتوا لي، اللي هو انا مش قلت لك؟ مظبوط، معاكوا حق يا جماعه. وحتى سلمى مراتي بتقول لي كده، ودلوقتي بتقول لي وانا مش قلت لك. لكن انا مش عارف.
1: كنت شايف ان انت مخرج وشايف ان انت ممثل؟
2: انا مش شايف ان انا ممثل تماما.
1: كنت
2: بس ايوه،
1: انا الكلام ده اتقطعش لوحده.
2: انا مش شايف احمد عصام السيد، انا مش شايف هو ممثل. خلاص يا جماعه امسحوا رقمه من عندكم. لا انا ما كنتش شايف نفسي في الحته دي تماما. وكنت بجد حاسس انه عالم انا مش قريب منه حتى يعني كعقليا يعني. بس مع دراسه الاخراج، دراسه التمثيل، كان دكتور اشرف زكي بيدينا محاضره التمثيل، وبعدين حضرت ورش كنوع من انه انا كمخرج اعرف افهم اكتر. فالموضوع يعني بقى منور اكتر عندي، وجي برضو بطريقه من عند ربنا، انه برضو كان فيلم قصير اول حد خالص كانت استاذه نهى عادل،
1: اللي هي مخرجه دخل ربيع بيضحك.
2: بالظبط، دخل ربيع
1: برنامج قبل كده طبعا.
2: فكان عندها فيلم قصير اسمه حدث ذات مره على قهوه. فهي كانت شافت فيلمي بتاع التخرج، كان مشروع تسجيلي وانا كنت طالع فيه، يعني كنت مطلع نفسي فيه جوه الفيلم. فتقريبا شافت حاجه. وراحت قالت لي ان هي عايزاني معاها في فيلمها، وانا كنت بحب فيلمها الاولاني مرشدير جدا، حاجه فظيعه. فبسطت جدا جدا جدا بالتجربه. وبرضو عملت مشروع تخرج لبنت في المعهد اسمها مريان حنا، صديقه برضو. وبعدين الحاجات ابتدت تيجي اوديشنز، فلقيت انه كان ربنا بيمسك الدفه كده وبيوجهها في اتجاه معين. فالواحد مش هيعاند تماما، هيبوس ايده وشه وظهر وينط في الميه.
1: بابا وماما كان رد فعلهم، كان اول حاجه قال شنب.
2: ده كان ده اول فيلم طويل. قال شنب،
1: قالوا لك ايه بقى
2: بصراحه؟ بابا كان متوتر جدا، لان بابا عاش طول حياته، مش طول حياته، من ساعه ما اتولدت. ولما وعيته وقلت ان انا بحب الاخراج وبحب السينما وكده، وهو متخيل ان انا هطلع مخرج، هو دي صوره ثابته في دماغه،
1: هو ابني هيبقى مخرج.
2: فهو كان صعب عليه انه يشفت يعني. كان لسه هو بيقول لي يفصل ما بين اللي هو كان شايفه لي واللي انا عايزه. ولكن لما لقاني بسعى وبشتغل جدا ورامي نفسي في الشغل جدا، ودي حاجة قلما كانت بتحصل لما كنت بشتغل حاجات تانية، ابتدى يتفهم وفصل ما بين اللي هو كان متخيله لي كمستقبل وما بين اللي انا عايزه واللي انا بعمله. ولكن انا ما زلت عاوز اخرج وما زلت بسعى في هذا الطريق.
1: ايه التجربة اللي نفسك حاططها في دماغك كمخرج؟
2: مش تجربة معينة بعينها، ولكن يعني
1: ممكن عندك فكرية حالة
2: لا يعني
1: لسه ما جاتلكش
2: لسه لسه ما جاتليش. واعتقد ده جزء من انه انا استنيت على الاخراج شوية, عايز اوصل لمرحلة عقلية معينة كده ممكن ساعتها ابدأ فيها. بس مفيش, ما انا كاتب فيلم قصير وبحاول اعمله, بس طبعا المشاهل بس لازم الاقي له وقت. وبس اعتقد ده يعني
1: بقى ماما رد فعلها بقى بعد ما امتهنت المهنة بتاعتها.
2: ماما مبسوطة بيا في كل الاحوال ودي نعمة كبيرة جدا.
1: طب الحمد لله.
2: فهي هي طبعا كانت متخيلة ده, لان انا في التجمعات العائلية ولما بيكون في مثلا حالة معينة كده في البيت من هم او حاجة, انا كنت دايما اللي بيطلع يبتدي يعمل استعراضات كده في الصالة علشان الناس تفك. فهي كانت برضو شايفاها, يعني كانت شايفاها ما تفاجئتش تماما.
1: وقالت لك نصيحة معينة حاجة
2: دايما يعني. دايما بتقول نصايح دايما ودايما بسألها ودايما بسألها كمان بقى مش بس في التمثيل نفسه, في اللي حوالين. قل له تعملي ايه في ساعات التمثيل الطويله دي, ساعات الاوردر الطويله اللي بنقعد فيها
1: هي ياما بقى شقيت
2: بالظبط مش عارفين انا راح امتى. ازاي بتقول لي انا بخش ما ببقاش بقى بعد بعد الدقايق, احنا هنمشي كمان كذا هنمشي كمان كذا, فلما نتاخر ساعه وبتاع تتقدر اكتر. لا احنا دخلنا احنا في الشغل دلوقتي, مفيش حاجه اسمها بقى انا عايز اروح خالص.
1: طب هي دلوقتي بقت تاخد رايك في حاجه او تسالك على حاجه ليها علاقه بالشغل
2: من زمان على فكره, ودايما بتاخد رايي في حاجات كأحمد ابنها رقم واحد, رقم اتنين كمتفرج. طبعا لسه بنعمل كده.
1: طب ده حلو, ربنا يخليكم لبعض دايما وما يعني ما يحرمهمش منك ابدا ولا انت تتحرم منهم ابدا طول العمر, وتستمتع دايما ونستمتع كلنا بفنكم انتوا التلاتة ده مهم. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا في رايح ولا جاي, خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، رايح ولا جاي، سالي سعيد ورامي الحلواني، ولسه معانا أحمد عصام السيد. أحمد ما بين الستاند اب كوميدي والإخراج والتمثيل أفلام ومسلسلات، تبقى الحياة الزوجية هي البوصلة الرئيسية لدماغنا كلنا.
2: طبعا
1: صح كده،
2: طبعا البيت.
1: يعني حدثني عن أحمد عصام السيد، راجل البيت السيد. الضحكة دي
2: أيوة.
1: الإجابة
2: لا طبعا، لا مفيش الكلام ده.
1: كلنا على فكرة احنا
2: مفهوم طبعا. مفهوم.
1: يعني الغسيل والحاجات دي يوم في الأسبوع.
2: لا سلمى انا اعرف سلمى من اولى اعدادي وبحبها من اولى اعدادي كمان، فاحنا صحاب جد، احنا اعز صحاب، فالمعامله ما بيننا دايما فيها اريحيه وفيها صراحه وفيها تعاون وفيها يعني سماح كمان جدا. فطبعا انا على فكره يعني بعد ما اتجوزت سلمى، احنا اهو سنتين، ارتحت بشكل كبير قوي. يعني بقى في فعلا زي ما انت قلت نقطه ارتكاز كده او بوصله.
1: ما شاء الله. طبعا
2: وهي يعني احنا كنا متفقين نقسم الحاجات ما بيننا في البيت، بعدين لما لقيتني فاشل فقالت لي خلاص يعني تمام،
1: اركن الجنب بقى،
2: اركن كنبه تمام، نسكافيهك في ايدك، احنا هنتصرف، شكرا،
1: يكفيك شرف المحاوله.
2: بالظبط. يعني بعمل الحاجات اللي هي ايه الميكانيكيه، اللي هو بفضي الحوض بقى، بملى الحوض.
1: يعني انت بتقول كلام مش جديد، يعني اسمع الناس تعمل كده.
2: فيعني بس بنستمتع جدا باوقاتنا مع بعض، وبنعرف ازاي نتخانق، وبنعرف ازاي نختلف، وبنعرف ازاي يعني نستمتع. الحاجات برضو بنحاول ما ناخدهاش على اعصابنا، لان فتره الخطوبه كانت على اعصاب. فتره الخطوبه دي غريبه جدا، فجأة اتنين غيرنا، مش احمد وسلمى الصحاب، مش احمد، في مشاكل كتير وفي جزازان كتير،
1: تجهيزات بقى وحركات
2: وفي ديدلاين كده بتاع الفرح، تحس ان الستارة هتفتح. ايوه طب ما عادي الفرح يحصل، ومش كل حاجة موجودة، عادي يعني هنتصرف. فبعد الفرح كده، بعد ما هدينا، قلنا ايه اللي كنا بنعمله ده، نضحك بقى على الحاجات ده،
1: توتر على الفاضي،
2: توتر على الفاضي صراحة.
1: يعني من تجربتك دي برضو والموقف اللي مريت بيه، وكتير جدا مروا بنفس الخطوة ونفس المرحلة، مفيش حاجة مستاهلة، ما تدوش المواقف أكبر من حجمها، هتلاقي في الآخر إن هي لا شيء.
2: بالظبط، ودي لحظات الشيطان كمان. دي اللحظات اللي الشيطان بقى بيحاول يخش منها.
1: صح جدا.
2: وداخل. بس الحمد لله
1: هو اللي بيقول.
2: لا بس الحمد لله، شغلنا قرآن، بخرنا المكان،
1: معوذتين
2: وعمرة وخلاص.
1: طب الحما حنان يوسف وحماها المخرج الكبير طبعا استاذ عصام السيد، ايه يعني انا عارف دي تفاصيل حاجات كده، بس هو برضو الواحد لما بيلاقي ايه شخصيات عامه وناس قريبه للقلوب والوشوش والكلام ده،
2: الله يخليه،
1: فبيبقوا عندهم شيء من الفضول. طب بيتعاملوا ازاي في العادي؟
2: والله في منتهى
1: حماتي وحمايا
2: لا خالص، في منتهى الجمال. وماما بتحب سلمى جدا، وبابا بيحب سلمى جدا، وماما وسلمى صحاب برضو، لان برضو يعرفوها من واحنا في اعدادي، احنا في نفس المدرسه، ففي كده جو العيله الواحده ده. وماما على طول في صف سلمى، يعني حاجه تعصب شويه، ودايما
1: بصراحه تحترم.
2: دايما راجع البيت، جبت حاجه لسلمى، اجيب ايه؟ اجيب ايه لسلمى؟ ما انا لسه راجع
1: من البيت. مش هتجيب ايه؟ اجيب منين؟
2: اجيب منين؟ تقول لي شوكولاته يا وانت راجع. يا ماما وسلمى ما بتاكلش شوكولاته، هات لها بنبوق. ما بتاكلش بنبوق، لازم تجيب حاجه لسلمى وانت مروح. دايما
1: مربين قطه.
2: ايوه دايما خش وايدك فيها حاجه. طيب يا ماما حاضر ماشي اوكي. يعني بالعكس، في جو اسري جميل كده، ربنا يديمه يا رب. وبرده حماتي وحمايا في صفي بقى. يعني انا دول بقى اللي بيدافعوا عني، واللي بيقولوا لسلمى يعملوا ايه وما يعملوش ايه. يعني الحمد لله كل واحد مأمن فريقه.
1: دي حاجة حلوة ومن القلب بجد. وخلينا بنقول برضو تاني هنا ان احنا لما بندردش في محاور او تفاصيل في شخصية الضيف شخصية قوي قوي قوي هو بيبقى هدفها ان في ناس بتتفرج وفي ناس بتسمع ممكن يكونوا بيمروا بظروف او مواقف مشابهة
2: مفهوم.
1: فاعرف الحل ايه.
2: ايوه مفهوم.
1: لكن هو مش فضول رغم ان هو فضول.
2: انا فاهم
1: اقول كده.
2: طبعا انا فاهم.
1: يعني احمد انت نورتنا.
2: ده منور بيكو.
1: وحلقة خفيفة على القلب.
2: ربنا يخليك.
1: ويا رب التوفيق كله ليك.
2: ربنا يخليك.
1: واللي جاي ان شاء الله باذن الله كده
2: يا رب.
1: في اي حاجة نقدر نقولها دلوقتي اللي جاية.
2: دلوقتي احنا مخلصين فيلم اخراج وتاليف محمد ناير استاذ محمد ناير بطولة امير عيد وباسم سمرة واساتذه طبعا كلهم وكامل الباشا وياسمين المصري وجلال هشام ناس كتير اسمه احلام سلطان المنسي.
1: الله.
2: ده اقرب حاجه موجوده في يعني الرادار دلوقتي.
1: هنترقب بقى ان شاء الله وقت العرض
2: يا رب
1: وتكون ضيفنا هنا بنجاح اكبر واعظم ليك ولكل فريق العمل. وسالي من شويه كانت بتقول لك ان المخرج الكبير استاذ عصام السيد كان ضيف زميلتنا بسنت بكر.
2: أي.
1: من اسبوع تقريبا.
2: أي.
1: وانت معانا النهارده. فلو سمحت احنا عايزين ماما تجي لنا الاسبوع الجاي ان شاء الله.
2: استدعوا لي يا عمر. هاجي المره مش هاجي المره الجايه اجي معايا ماما
1: دلوقتي اصحاب محطه ازاي. نورتنا يا احمد
2: وربنا
1: يخليك ويوفقك دايما في كل خير.
2: ربنا يخليك يا رب. ميرسي. شكرا
1: مستمعينا. خلصت حلقتنا رايح ولا جاي. سالي سعيد ورامي الحلواني. اللينك اللي فات كان مع سالي واللينك ده بنختمه مع رامي. وان شاء الله نشوفكم دايما في كل خير وصحه وسعاده. ويلا سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث للإذاعة والتلفزيون المصري وعرضه على الرأي العام وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العالمين مع رئيس الوزراء وبحضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة للإعلام ومستشار رئيس الجمهورية للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وخلال الاجتماع أيضا أكد رئيس السيسي أهمية أن يجمع تحديث مسبيرنا بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها سيادته بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار في ملاحقة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة مما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال أن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في عدد من المناطق وما تفرضه من تحديات تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة، مؤكدا أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما بالغا وتعمل على تنفيذ حلول متكاملة للتعامل مع الظاهرة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومراعاة الاعتبارات البيئية، وذلك في ضوء التشريعات والقرارات المنظمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بإجراء تقييم حقيقي لشركة طنطا للكتان والزيوت وتصورات تطويرها، موجها بإعداد خطة تنفيذية لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر بما يحقق المستهدفات المطلوبة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض رؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة مجددا تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدت رفضها لجميع الأعمال التي تستهدفها وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات الجارية مع إيران تركز حاليا على التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل. وأشار ترامب إلى أنه أوقف الهجمات ضد إيران استجابة لطلب الوسطاء، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. الولايات المتحدة دعت روسيا وأوكرانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة تنهي الحرب. وخلال جلسة لمجلس الأمن قال السفير الأمريكي إن الهجوم الذي استهدف سفينة مدنية لنقل الحبوب في البحر الأسود والذي أسفر عن مقتل أفراد من طاقمها يبرز الحاجة الملحة إلى إنهاء هذه الحرب. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاري وزيرة الإسكان عقدت اجتماعا لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة. رياضيا، سيدني كابريل نجم منتخب الرأس الأخضر يحصد جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2026 بعد اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للفوز بجائزة أجمل أهداف البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والجمال وحلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل11 بالليل بنتكلم عن الفن والفنانين. أكيد هبدأ معاكم حلقتنا كالمعتاد بفقرة نجوم الترند، ولكن مستني منكم إثبات الحضور على واتساب 010-400-90-90-4 تقولوا لي بتسمعوني مين وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة. وكمان تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق صفحتنا على فيسبوك راديو 90 90. حلقتنا النهاردة اللي هنبدأها مع بعض طبعا هي حلقة يوم الاثنين 27/7/2026. هنبدأها مع بعض بأغنية لحمائي وارجع أبدأ معاكو أول فقرتنا وهي نجوم الترند.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

غن بالأغنية يفوت مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل مع بعض باقي أخبارنا ونروح لأول خبر معانا في فقرة نجوم الترند عن الفنانة نادية الجندي. بعد طبعا تصدرت الترند، وده بعد ما نفت الأخبار اللي كانت متداولة خلال الساعات اللي فاتت عن اعتزالها. نادية الجندي أو نجمة الجماهير قالت: طول ما أنا بتنفس وطول ما حاسة أني قادرة أشتغل مش هعتزل. والسبب في التعادي عن التمثيل الفترة اللي فاتت أن الأعمال اللي كانت بتتعرض عليا خفيفة وما فيهاش العمق ولا الثقل بتاع أعمال زمان، وبالتالي برفض أعملها، وأول ما يوصلني عمل كويس أكيد هعمله. ده كلام نادية الجندي. هنكمل باقي كلامنا بعد ما نسمع تامر حسني، وبعدين أرجع أكمل معاكم باقي كلامنا عن الفن والفنانين في راديو تريندينج على راديو 90 90. معاكم غدير حسين ل 11 بالليل.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم أمين عمر لإدارة مباراة أهل جدة أمام أوكلاند سيتي ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال. المدير الرياضي نادي بشكتاش التركي يعلن انسحاب ناديه من طاولة المفاوضات مع محمد صلاح نجم منتخب مصر. رامي ربيعة مدافع المنتخب الوطني من أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي. نادي نيوم السعودي يعلن تعيين نجم منتخب مصر السابق أحمد حجازي في منصب مساعد المدير الرياضي، وذلك عقب إعلان اعتزاله كرة القدم. سيدني كابول نجم منتخب الرأس الأخضر يحصد جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2026. وأخيرا تشيلسي يقترب من التعاقد مع جوردن هنترون لاعب برنتفورد ومنتخب إنجلترا.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90 الراديو 90 90

على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل مع بعض باقي اخبارنا في فقره نجوم الترند. الترند والكلام كمان النهارده كان عن اروى جوده اللي وجهت رساله شكر لوزاره العدل على التطور الكبير اللي شافته في مكتب جوازات الاجانب. اروى حكت تجربتها وقالت النهارده رحت مكتب جواز الاجانب التابع لوزاره العدل في العاصمه الاداريه، واللي شفته هناك ابهرني وخلاني كالعاده فخوره بكل التقدم اللي بتشهده مصر الفتره الاخيره. انبهرت بشياكة المبنى وانه مكيف ونظيف ومنظم، واستقبال الموظفين في غاية الرقي، وبيقدموا كل المعلومات اللي الناس بتحتاجها. بصراحة اللي شفته النهاردة ده نموذج مشرف اتمنى اشوفه في كل حتة. بشكر وزارة العدل وكل الموظفين على مجهوداتهم الكبيرة. كان ترند أروى جودة النهاردة والكلام اللي كتبته. هنروح بقى لأحمد سعد. الترند والكلام كمان النهاردة عن جودي بنت أحمد سعد اللي هتشارك والدتها لأول مرة في دويتو جديد اسمه كده كده. صورة صوروهما الاثنين من أيام فيديو كليب، وهتغني فيه جودي بالأسباني يعني باللغة الأسبانية. وطبعا هم نزلوا صور مع بعض بظهرها كده ولهم تفتكروا مين مش عارف ايه، طبعا طلعت جود. بمناسبة أحمد سعد بقى تعالوا نسمع له الأغنية دي وبعدين نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس، وارجع لكم على طول. لسه مكملين راديو تريندينج ل11 بالليل ومعاكم غدير حسين.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: لبنان حلوة؟ لا لبنان حلوة بجد، أو ربنا زي ما بقولكوا كده. اللي ساعد وقته وسافر لبنان بغرض السياحة أو الشوبينج أو العلاج لأي سبب، أكيد لاحظ دايما أول سؤال بيتسأله: زرت جعيتا؟ وما أدراك ما جعيتا؟ جعيتا لمن لا يعرف جعيتا هي كهف جبلي في ضواحي بيروت تم اكتشافه بالصدفة. الكهف تكون بفعل المياه الجوفية، وقامت المياه وملايين السنين من الترسبات الكلسية بعمل لوحة سبحان الخلاق على جمال تفاصيلها. الاهتمام اللبناني بجعيتا وصل لحد إعدادها علشان تكون واحدة من عجائب الدنيا السبعة الطبيعية. وبالفعل مغارة جعيتا من أقوى معالم الطبيعة المرشحة للحصول على المكانة العالمية دي. المهم، وزي غيري اتوهمت بجمال وروعة جعيتا، وبحكي عن جمالها لحد من الأصدقاء اللي قال لي: طيب جعيتا أحلى ولا كهف سنور ولا مغارة الجارة؟ فإذا بي أقول له: ايه ده، لا ما شفتهمش دول، هم دول في لبنان برضو؟ الراجل حنك ووقع منه وقال لي: في لبنان؟ مغارة وادي سنور دي في بني سويف، وكهف الجارة ده في الفرافر حضرتك. يا نهار احوس. كثيرا بقى من اليختي وبجد وقطيعة ونهار ملوش ملامح، ويكسوفي يكسوفي يكسوفي يكسوفي، والراجل يجيب لي في مية وعصير ويحط لي في كمادات ويجيب لي في مضادات اكتئاب ومناديل وانا عيط. المهم بعد ما فقت وانا باخد دواء المرارة كده قلت له: احكي لي اكتر، الهي يسترك غطي جهلي. قال لي: بص يا ستي، كهف وادي سنور ده يعتبر من اقدم الكهوف الطبيعية في العالم، عمره يجي مليون سنة او كم مليون سنة، تم اكتشافه رخر بالصدفة في صحراء بني سويف جنوب القاهرة ب200 كيلومتر، وتم إعلان المنطقة محمية طبيعية من وقتها. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل، تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللمين، لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف، كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقبل.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

كهف الجارة ده معجزة بيئية بقى. جمال الظواهر الجيولوجية اللي فيه يخليه تحفة بيئية متكاملة. حالتي الصحية والنفسية والمعنوية ما خلتنيش أسأل عن حركة السياحة والدعاية العالمية للمكانين دول. إذا كنت ما أعرفهمش محليا وممكن أقول إن المستمعين الكرام اللي يعرفوا المكانين دول ما يزيدش عددهم عن 10% من اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي. ما بالك بقى بالدعاية والسياحة والكلام ده؟ مش كان فارغ. القصد لما لمت شتات نفسي زي ما بيقولوا كده وأخدت بعضي ورحت على جوجلت على المغارتين دول وقلت أتفرج. عديك على اللي شفته، مش من مستوى جمال المكانين لا قدر الله، بالعكس المغارتين دول آية من آيات الجمال الرباني اللي ما تخيلتش ابدا الحقيقه وجوده في مصر. لكن على الجانب التاني بقى فيه التطشياه. مبدئيا يا مؤمن وادي سنور ده مالوش طريق، او عهد الله ما دق في الصحراء كده تاخده ازح على رجلك لحد ما توصل له، ونهار ما يزعق لك نبي وتوصل تلتقي سلم خشب نقالي حلو كده ربع متر في مترين، تتسلقه تلاقي باب المغاره 2 متر عرض في 75 سنتي طول. ايوه بالظبط كده، حاجه زي فتحه الحصاله بالظبط. اسم الله عليك، حاله كهف الجاره بقى احسن شويه، يعني الوصول اليها محتاج ازح في الصحراء. يعني مش عايز احكي ولا اقارن بين دودك هو، ولا هجيب سيره التلفريك اللي بيوديك جعيته، ولا قطار الملاهي البخاري اللي بيوديك للمغاره التانيه، ولا هحكي عن بازارات الهدايا وأماكن الترفيه وكم الشغل اللي جنب جعيدة. لأني الحقيقة هقوم أخد أقراص وكبسين ونقط الضغط والقولون والطحال.

0: محتواها مصري.
1: راديو تريندينج على الراديو 90-90
0: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90-90 هواها مصري. وهروح لستوريز النجوم. رامي جمال شكر جمهوره على معايدتهم ليه بمناسبة عيد ميلاده، وقال على حسابه على انستجرام: انا اللي عايز اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا السبب بعد ربنا في النجاح اللي وصلت له من غير اي لجان ولا فلوس ولا دعم من حد. ده كلام رامي جمال، وبمناسبة طبعا سيرته تعالوا نسمع له اغنيته مع سعد المجرد ليلة ورا ليلة، وارجع لكم على طول.

لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90.90. وتعالوا نروح على طول لمسابقتنا في فيلم أمير البحار الهنيدي. شيري عادل كان اسمها ايه؟ كان اسمها ليلى ولا سلوى ولا نجوى؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90.90 على البوست بتاع المسابقة او على واتساب 010-490-90-4. وطبعا جنب الإجابة الصحيحة ما تنسوش تكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان لا يكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. سيبكم عايشة مع بيس، وبعد كده نسمع الدقيقة الأولى من ياسمين الحفنيمي وارجع لكم مرة تانية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث للإذاعة والتلفزيون المصري وعرضه على الرأي العام وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار الوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء وبحضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة للإعلام ومستشار رئيس الجمهورية للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي أهمية أن يجمع تحديث مسبيرون بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها سيادته بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار في ملاحقة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية للمواطنين بصورة مهنية وفعالة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في عدد من المناطق وما تفرض من تحديات تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة، مؤكدا أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما بالغا وتعمل على تنفيذ حلول متكاملة للتعامل مع الظاهرة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومراعاة الاعتبارات البيئية، وذلك في ضوء التشريعات والقرارات المنظمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بإجراء تقييم حقيقي لشركة طنطا للكتان والزيوت وتصورات تطويرها، موجها بإعداد خطة تنفيذية لتطوير الزراعة وصناعة الكتان في مصر بما يحقق المستهدفات المطلوبة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض الرؤية المقترحة لتطوير الزراعة وصناعة الكتان في مصر. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمة بالمسيرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة مجددا تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدت رفضها لجميع الأعمال التي تستهدفها وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات الجارية مع إيران تركز حاليا على التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل، وأشار ترامب إلى أنه أوقف الهجمات ضد إيران استجابة لطلب الوسطاء، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. الولايات المتحدة دعت روسيا وأوكرانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة تنهي الحرب. وخلال جلسة لمجلس الأمن قال السفير الأمريكي إن الهجوم الذي استهدف سفينة مدنية لنقل الحبوب في البحر الأسود والذي أسفر عن مقتل أفراد من طاقمها يبرز الحاجة الملحة إلى إنهاء هذه الحرب. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان عقدت اجتماعا لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي من محافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة. رياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنا اللاعب محمد عامر بعد تتويجه بميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف رجال ببطولة العالم الكبار التي تستضيفها هونغ كونغ، مؤكدا دعم الوزارة المستمر لأبطال مصر في جميع الألعاب الرياضية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: دلوقتي 90 90 هواها مصري.
1: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: وتم خلال
1: الاتصال وفي مؤشرات البورصة،
0: كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساءً.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا ووصلنا مع بعض لفقرة خاص وحصري، طبعا معاكم غدير حسين ل11 بالليل. أحمد العوضي استقر على اسم سلطان الديب عشان يكون اسم مسلسله رمضاني الجديد اللي هيبدأوا تصويره في شهر أكتوبر اللي جاي إن شاء الله. المسلسل هتشاركوا بطولته غادة عادل وكارولين عزمي، وغادة زي ما قلت لكم من أكتر من شهرين هتلعب دور أخت أحمد العوضي وهتبقى أخته الكبيرة في أحداث المسلسل. ده بالنسبة لخاص وحصري النهاردة. هنروح لفقرة بقى ما يفوتكش بعد ما نسمع موسى.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعاكم غدير حسين. وصلنا لفقرة ما يفوتكش. فما يفوتكش يوم 31 يوليو حفلة تامر حسني في أرينا في مدينة العلمين الجديدة ضمن حفلات مهرجان يلا ساحل. وما يفوتكش 1 أغسطس حفل نسمة محجوب في المسرح المكشوف بدار الأوبرا. الحفلة هتغني فيها مجموعة من أشهر ألحان الموسيقار الراحل هاني شنودة. وما يفوتكش يوم 28 أغسطس حفل فريق كايوكي في مسرح يو أرينا في العلمين ضمن حفلات مهرجان يلا ساحل. ده بالنسبة لفقرة ما يفوتكش. هرجع تاني لأخبارنا في فقرة أخبار سريعة، ولكن سريعا نقول كده شوية من رسائل. منى من اسكندرية من ميامي بتسلم علينا تاني مرة، تبعت لنا أنا كمان بحبك قوي يا منى. في كمان من الرسائل مين؟ اوكي، مساء الورد والياسمين عليك يا غدير، اثبات حضور انا بدري اهو، وعايز يسمع اغنيه في ناس لخالد عجاج يا تمانينات. حاضر ماشي. وبيسلم علينا وكتب الاجابه بتاعتنا برضو. ده اسلام دافنشي طبعا. في كمان احمد ابراهيم مجاوب كالمعتاد برضو، بس كان عايز كمان اغنيه يا

لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 99 وصلنا للأخبار السريعة للمرة الثالثة. بيتم تأجيل طرح الفيلم الجديد محمود الثاني. الفيلم كان المفروض يبدأ عرضه الأسبوع اللي جاي وتأجل يوم 3 سبتمبر وهو بطولة كزبرة وأحمد غزي. ده خبر من أخبارنا نسمع منير.

لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 وكل أخبار الفن والفنانين ومعاكم غدير حسين. وصلنا كنا الأخبار سريعة، روح لخبر عن طارق لطفي وافق مبدئين على المشاركة في بطولة الجزء الجديد من مسلسل المداح طبعا مع حمد هلال، ولكن لسه ما وقعش على عقد المسلسل بشكل نهائي. ده خبر كمان من أخبارنا السريعة. سريعا نسمع خالد عجاج في ناس وأرجع لكم.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في ساعة، ليلا 19 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 25%، ليلا 51%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 30. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 45، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية وهنكمل بأخبارنا. نروح لجيهان الشماشيرجي. هتبدأ تصوير دورها في الفيلم الجديد موعد عشاء في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، والفيلم بيشاركها بطولته أحمد عبد الوهاب. خبر كمان أن يسرى انتهت من تصوير دورها في المسلسل الجديد قلب شمس، اللي بيعتبر التجربة الأولى للمخرج محمد سامي في عالم التمثيل. ده بالنسبة لشوية كده أو أخبارنا السريعة. هنروح للقصة وما فيها، ولكن نسمع شيرين عبد الوهاب طلبها إسلام، وإسلام بيحب الأغاني الهادية دي، فهنروح نسمعها وارجع لكم تاني.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ووصلنا للقصة وما فيها. بسبب ليلى زاهر اللي في أسابيع الحمل الأخيرة قرر فريق مسلسل العند إن هم يوقفوا تصوير المسلسل لفترة لحد ما ليلى تضع مولودتها الأولى، وبعدها يرجعوا يكملوا تصوير باقي مشاهد المسلسل اللي متبقى عليه 3 أسابيع تصوير. المسلسل زي ما أنتوا عارفين بيشارك ليلى في بطولته أحمد حاتم. ده بالنسبة للقصة وما فيها. هنروح لفقرة آخر خبر، ولكن نسمع أنغام وارجع لكم تاني.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية، وصلنا لفقرة آخر خبر. يسر بشكل نهائي انتهت هند صبري أو هتغيب عن الموسم الدرامي في شهر رمضان اللي جاي لسبب، يعني خلاص قررت، وده قرار نهائي ان هي مش تبقى في شهر رمضان اللي جاي. الأسباب، أول سبب هو انه مفيش أعمال قوية تعرضت عليها، ده اللي هي قالته. السبب التاني هو انشغالها بالتحضير لمسلسلها الجديد عسل أحمر، وده هيبقى مع آسر ياسين، طبعا هيكون خارج رمضان. كمان هنروح لخبر تاني، ان باسانتا ابو بيشة هتلعب دور البطولة النسائية في الفيلم الجديد كريبتو، بطولة حمدي المرغني وأسقس، واللي هيتم تصويره بالكامل في جورجيا. ده بالنسبة لشوية من فقرة آخر خبر. سريعا نسمع حسين الجسمي طلبتوا مني، أرجع لكم مرة تانية نشوف مين اللي كسب معنا مسابقتنا النهارده.

رجعت لكم مرة تانية في راديو تريندينج ومعكم غدير حسين، ولكن ده آخر جزء في الحلقة مع بعض لحد بقى الاثنين اللي جاي إن شاء الله، أو لا لحد بكرة، احنا بكرة معاكم إن شاء الله من 9 ل 11 بالليل. طبعا متشرف بكم كل يوم اثنين وثلاث، وبنتكلم زي ما انتم سمعتوا كده عن الفن والفنانين طول الساعتين، فيا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم الساعتين اللي فاتوا. اللي كسبت معانا هي آلاء العجل. آلاء العجمي قالت لي الإجابة هي سلوى وعايزة أغنيتين لعمرو دياب، فسيبكم مع أغنيتين لعمرو دياب ونتقابل على خير إن شاء الله بكرة من 9 ل 11 بالليل. ما تنسوش بعدي على طول، هتكون معاكم ياسمين الحفناوي في الدقيقة الأولى، وبعدها في جولة إخبارية جديدة من 11 ل 12 في آخر اليوم، فخليكم دايما متابعين الراديو 90 90. شايف أمر بعدها على طول جيت لك. سلام.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام. الرئيس السيسي يؤكد أهمية أن يجمع تحديث مسبيرون بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث. رئيس الوزراء وجه بإعداد خطة تنفيذية لتطوير الزراعة وصناعة الكتان في مصر بما يحقق المستهدفات المطلوبة. مصر تدين الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية وتؤكد مجددا تضامنها الكامل معها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. ترامب يؤكد أن المفاوضات الجارية مع إيران تركز حاليا على التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل. الجيش الإيراني يؤكد أن الحصار البحري الأمريكي يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب بالمنطقة. الولايات المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب. وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة. وزير الشباب والرياضة يهم اللاعب محمد عامر بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف رجال ببطولة العالم للكبار بهونغ كونغ. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات اخر اليوم. هنتابع معاكم اهم الاخبار العالميه والمحليه في حلقه من اعداد زميلتي العزيزه غريد مصطفى، رئيس التحرير الاستاذ محمد الصنباطي، وهكون موجوده معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 12 ياسمين الحفناوي. ابرز عناوين ملفاتنا النهارده اللي هنتكلم فيها معاكم: في ملف مصري نستمع الى اراء المحللين حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تناوله من ملفات تطوير ورقمنه والحفاظ على الأصول الثقافية والإعلامية. في الملف التعليمي بنتابع آخر مستجدات نتيجة الثانوية العامة، وهنتعرف على سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة. أما في ملفنا السياحي نرصد الجديد في مبادرة يلا ساحل، ونستعرض أبرز العروض والفعاليات الفنية التي تشهدها المدن الساحلية. في الملف الرياضي نتابع استعداد منتخب مصر لكرة القدم النسائية لخوض مباراة الأولى غدا في بطولة كأس الأمم الإفريقية. ونذهب معكم إلى محافظة المنيا، حيث نتابع آخر التطورات في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لجانب مستجدات مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي قراءة خاصة نتوقف مع تفاصيل الاستعداد بمكاتب تنسيق القبول بالجامعات، ونستعرض نتائج حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة، وهنتابع تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معاكم، خليكم متابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. الرئيس السيسي في لقاء اليوم مع قيادات حكومية وإعلامية وجه بعرض إنجاز مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإزهري والتلفزيوني، والتأكيد على أن تطوير ماسبيرو يجمع بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث. للتعليق معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: من بين الملفات التي حظيت باهتمام خاص خلال اجتماع اليوم مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، في ضوء اجتماع رئيس السيسي اليوم، ما دلالة الاهتمام بهذا المشروع القومي وما أهميته في الحفاظ على ذاكرة مصر الإعلامية؟
2: طبعا يعني تراث مزبير وممتد، يعني تم تتكلم على 800,000 ساعة ولا 80,000 800,000 ساعة أفلام وصوتيات وحوارات ومسلسلات وبرامج وأرشيف ضخم مهم جدا رقمنته وحفظه والملكية الفكرية بتاعته. ده بالمناسبة يقدر يجيب عوائد مهمة لمسبيرو وللدولة وبريو، فده خطوة مهمة والتوجيه بها مهم. وحصل قبل كده أن الرئيس وجه الجهات الإعلامية بهذا الأمر. النهاردة في جمع لرئيس الوزراء مع المجالس مع وزير الدولة للإعلام وزير الاتصالات، الأطراف المعنية في الدولة بالرقمنة وبالأرشيف الإلكتروني، كلها مهم جدا هذا الأمر أنه يكون موجود ويكون قابل للعمل، لأنه ده يمكن خطوات مهمة وتأخرت كمان، لأن احنا عندنا جزء من هذا التراث اتسرب واتسرق وملكيته الفكرية اختلت أو تم السطو عليها. فمهم جدا ده حفظ تراث كبير جدا وملكية فكرية مهمة جدا للدولة وللأجيال اللي موجودة، لأن فيها يعني في حاجات كتيرة معروفة وفي حاجات مش معروفة من ضمن هذا التراث يعني.
1: نعم. شدد الرئيس السيسي على أن تطوير ماسبيرو لا يقتصر على تحديث المباني أو المعدات، إنما بيمتد للمحتوى والاستفادة من أحدث التقنيات، فكيف تقرأ توجيهات الرئيس هنا وما الذي يمكن أن يضيف هذا التطوير لمستقبل الإعلام المصري؟
2: أكيد طبعا مش أول مرة الرئيس يتكلم على تطوير الإعلام ودي مهمة جدا. يعني التطوير يجب أن يمتد الفكرة الرأي والرأي الآخر، توسيع المجال العام، لأنه الدنيا بتتغير بشكل كبير والتكنولوجيا بتتطور والأفكار بتتغير، في تحولات في العالم كله. وأظن أنه ده المقصود بأنه يبقى فيه تطوير، يبقى فيه إتاحة، يبقى فيه. والرئيس في افتتاح الإدارة القيادة المركزية في العاصمة الإدارية أعتقد كان يلفت النظر لهذا الأمر. ده خطوات مهمة جدا لتوسيع المجال العام، وكمان بيربط ده بالسياسة، يبقى في أحزاب، يبقى في خيارات عشان ما يبقاش في فراغ يتكرر فيه اللي حصل قبل كده. فده برضه ده كلام مهم ومش أول مرة الرئيس يقول ده، فده تأكيد ليه أهميته يعني بطريقة أو بأخرى.
1: أكيد. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإضاءات المهمة. شكرا جزيلا. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، خليكم تابعنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي فين؟ آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في هذا الملف بنتابع مع حضراتكم أحدث فعاليات مبادرة تنشيط السياحة في الساحل الشمالي التي تجمع بين الترفيه والفنون والترويج للمقصد السياحي المصري ضمن موسم صيفي حافل بالأنشطة والفعاليات. عنواننا هو يلا ساحل، صيف مختلف لدعم السياحة المصرية. معنا على التليفون للتعليق الأستاذ محمد كارم عز الدين، الخبير السياحي. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك في برنامج آخر اليوم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالأستاذ المستمعين.
1: كيف ترى التعاون بين الجهات المختلفة في إطلاق مبادرة يلا ساحل خلال الموسم الصيفي الحالي؟
2: طبعا ده نموذج ناجح جدا للتكامل ما بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
1: نعم.
2: وطبعا التعاون ما بين وزارة السياحة والآثار والمحافظات الساحلية وهي التنشيط، وده بجانب طبعا المستثمرين ومنظمين الرحلات. ده بيساعد تعزيز الاستفادة من موسم الصيف وتحويل الساحل الشمالي لمقصد سياحي متكامل. ده بيجذب عدد كبير من السياحة، سواء سياحة محلية أو عربية وسياحة أجنبية. وطبعا توحيد الجهود كلها للتسويق والتنظيم للساحل ده بيساعد بشكل كبير جدا إن كمان الخدمات المقدمة للأجانب أو للعرب أو للمصريين بتبقى خدمات كتيرة جدا. وكمان في وسائل انتقال موجودة بتسهل الوصول لكل النقط اللي موجودة، مع طبعا تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية اللي بتعمل تجربة مختلفة للسياح في الساحل الشمالي.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني ما هو المردود المتوقع من تنوع الفعاليات والأنشطة الفنية في تنشيط حركة السياحة بالساحل الشمالي وتعمل على جذب المزيد من الزائرين من وجهة نظر حضرتك؟
2: طبعا التنوع اللي موجود من الأنشطة اللي موجودة حاليا ده أهم عنصر لنجاح أي مقصد سياحي. لا ومعلش، المقصد السياحي ده مقصد لسه جديد ولسه حديث، محدش شاف التجربة اللي موجودة فيه عشان نقول ان في تنوع قد ايه موجود وايه اللي مفروض يبقى موجود. طبعا لان السائح بس مش بيدور على الشاطئ في الساحل الشمالي، لا كمان بيدور على تجربة سياحية متكاملة. طبعا هو موجود الشواطئ الصبح، الترفيه والثقافة والرياضة والتسويق والمغامرات والمهرجانات، فكل ده بيدي انطباع للسائح بشكل مختلف ان هو ما بيلاقوش في اي منطقه غير في الساحل. وطبعا هي يلا ساحل بتساهم بشكل مباشر ان يكون تنوع المنتج السياحي بالساحل الشمالي كبير جدا، والحفلات اللي بتبقى موجوده والفعاليات والانشطه البحريه والثقافيه ده بيساهم ان كمان بيفتح اسواق ورحلات للمنطقة بالإضافة للمناطق اللي موجودة حواليه زي اسكندرية زي القاهرة. وطبعا التنوع ده بيساهم بشكل جذب عدد كبير من السياح سواء العرب أو المصريين، وبيدي شرائح مختلفة من السائحين ويجوا يزوروا مصر، سواء من الشباب أو الأسر أو السياحة الأوروبية أو السياحة العربية. وطبعا الاستمرار كمان بتاع يلا ساحل والفعاليات طول الموسم ده بيخلي مدة إقامة السائح بتزيد ويبقى نسبة انفاقه بتبقى أعلى.
1: أكيد.
2: وطبعا بيبقى فيه معدلات ان هو بتساهم ان يكون السائح بيجي على طول، يعني ممكن انا سائح عربي اجي انا واسرتي واسيب اسرتي واسافر وارجع تاني لاسرتي.
1: ايوه فاهم حضرتك،
2: لان ده بيمثل مؤشرات النجاح للمقصد السياحي.
1: اكيد. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ محمد كارم عز الدين، الخبير السياحي. وباذن الله يعني مبادره يلا ساحل تحقق اهدافها في تنشيط الحركه السياحيه وتقديم موسم صيفي مميز. شكرا استاذ محمد. شكرا. استمعينا، احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في اخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم.
0: اغنيه جديده على الراديو 90 90. الهضبة، عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: مع ترقب آلاف الأسر لإعلان نتيجة الثانوية العامة، تتواصل أعمال الكنترول والمراجعات النهائية بالتوازي مع استمرار اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتيازها للقبول. للتعليق ينضم إلينا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيس قسم التعليم بجريدة الأخبار المسائي ومسؤولة ملف التعليم بموقع أخبار اليوم الإلكتروني. أستاذة فاتن، مساء الخير على حضرتك. أهلا بيكي. في بداية، طمنينا على آخر مستجدات نتيجة الثانوية العامة 2026، وما الذي يجرى الآن داخل الكنترول قبل اعتماد النتيجة وإعلانها؟
2: تمام، احنا بنقترب من ساعات الحسم زي ما بيقولوا كده لنتيجة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026. احنا الجميع بيترقب، عندنا 921,709 طالب وطالبة بالنظامين الجديد والقديم، كل يترقبوا، أسرهم أيضا بيترقبوا نتيجة الثانوية العامة للدور الأول. طبعا الكنترول الرئيسي بالمدينة التعليمية ب 6 أكتوبر يعني تحت حراسة مشددة، بيواصل العمل على الانتهاء من جاهزية النتيجة تمهيدا للعرض على وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لاعتمادها وإعلانها خلال 48 ساعة القادمة. يمكن دلوقتي احنا بنقول حد أقصى هيكون الاعتماد والإعلان النتيجة بعد غدا الأربعاء، على أن يتم الإعلان الرسمي في المدارس يوم الخميس المقبل. إحنا يمكن ترجحتنا لهذا الموعد نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها البدء في إجراءات تنسيق القبول بالجامعات نتيجة لما يمر به من ثلاث مراحل للطلاب في التنسيق. طبعا بياخد مدة كبيرة جدا، بيستغرق وقت طويل يمتد لأكثر من شهر، مع العلم ان بدء الجامعات محدد يوم 19 سبتمبر القادم، ويمكن الفترة ما بين يعني آخر أو نهاية يوليو حتى 19 سبتمبر، فهي احنا بنتكلم في يمكن شهر و19 يوم بالتحديد، فيمكن ده مدة قليلة جدا على المراحل الثلاثة لتنسيق القبول بالجامعات. السبب الآخر هو إجراء امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة وإعداد النتيجة لسرعة الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا المتبقية للدور الثاني، فضلا عن البدء في استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد المقرر بدايته 12 سبتمبر القادم. كل هذا بيرجح على أن

0: بيكون موعد اعتماده اعلان نتيجة يوم الاربعاء بحد اقصى، ولكن حتى الان لم يتم التحديد الرسمي او الاعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد اعتماده اعلان النتيجة، ولكن بنتكلم في ترجيحات حتى الان. وخلينا اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي كنترولات الثانوية العامة بالقطاعات الاربعة القاهرة اسكندرية المنصورة اسيوط بدأت اليوم في تحديد القائمة النهائية لأوائل الثانوية العامة 2026 بالشعب الثلاثة علم علوم علم رياضة الشعب الأدبية، وإن شاء الله المفترض في غضون ساعات هيتم تحديد مصير قائمة الشرف أو قائمة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية. نحن نتحدث عن وفقا لمصادرنا المطلعة داخل الكنترولات نتحدث عن 36 طالب وطالبة ستضمها قائمة أوائل الجمهورية هذا العام، تشتمل على 10 أوائل بكل شعبة أدبية وعلمية علم علوم علم رياضة، إضافة إلى طالب أول مكتوفين وأول دمج وأول مدارس متفوقين في العلوم والتكنولوجيا وهي مدارس STEM. وإحنا يمكن في بعض الفئات محرومة أو خارج المنافسة في قائمة أوائل الثانوية العامة، وهم طلبة المنازل، طلبة الخدمات، الطلبة المؤجلين لبعض المواد من العام السابق، الطلبة الغشاشين. كل هؤلاء الطلاب أو هذه الفئات من الطلاب لا يدرجون تماما ضمن قائمة المتفوقين أو الأوائل حتى لو بلغ مجموعهم 100%. خليني أقول لحضرتك أني نسب النجاح مطمئنة الحمد لله، هي تقترب من العام الماضي في النسبة العامة للنجاح، فهي تتجاوز نسبة 75%. أيضا تفوق البنات عن البنين، المدارس الحكومية متصدرة المشهد التفوق هذا العام ومتصدرة أوائل القطاعات. أيضا خليني أكد لسيادتك على أني يمكن في عدد كبير من الطلبة حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد، ولكن خليني أكد على أني قائمة أوائل الثانوية العامة خالية تماما من نسبة نجاح 100% هذا العام. هذه الظاهرة لن تعود مرة أخرى للثانوية العامة. يمكن دي أبرز ملامح نتيجة الثانوية العامة.
1: طيب في نفس الوقت الطلاب بيوصلوا أداء اختبارات القدرات في عدد من الكليات، فماذا عن سير اختبارات القدرات حتى الآن، وإيه هي أهم التعليمات والمواعيد التي ينبغي أن يلتزم بها الطالب خلال الأيام المقبلة؟
0: تمام، هو بالفعل احنا عندنا 57,000 طالب وطالبة سجلوا لأداء اختبارات القدرات وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لأداء هذه الاختبارات بالكليات اللي بيشترط فيها اجتياز هذه الاختبارات. الطلبة يعني مستمرة في عملية تسجيل رغباته في أداء اختبارات القدرات الإلكترونية حتى يوم الخميس 6 أغسطس المقبل. في هناك تعليمات من وزارة التربية من وزارة التعليم العالي عفوا بسرعة بنداء للطلاب أو إن هي بتستعجل الطلاب بسرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، إن الموقع سوف يتم إغلاقه في تمام الساعة 7 مساء يوم الخميس 6 أغسطس المقبل، ولن يتم السماح لهم بحجز الاختبارات مرة أخرى أو التسجيل مرة أخرى. ويمكن هناك عدد من الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات اللي أطلقتها وزارة التعليم العالي وأيضا الفيديوهات التوعوية أطلقتها للطلبة لمساعدتهم في التسجيل وأداء الاختبارات القدرات. ويمكن دي حاجة مهمة جدا لطلبة الثانوية العامة الذين قد يواجهون عملية تسجيل طبعا لأول مرة في اختبارات القدرات. في بعض النصايح للطلبة بأن هم يكتبوا الرغبات، يعني ممكن أن الطالب الثانوية العامة يتقدم لأكثر من اختبار قدرات في أكتر من كلية ماشي، ولكن هو بيحط أولوية للكلية اللي هي الأشد احتياجا بالنسبة له أو الأكثر رغبة بالنسبة له ليها. تاني حاجة الدقة في كتابة البيانات. تالت حاجة هو لما بيجي يكتب رقم جلوسه، بيكتب اسمه، بيكتب البيانات المتعلقة برقم جلوسه، لابد من الدقة في كتابتها. الانتباه لعملية أداء الاختبار ومكانه وتحديد مكانه، كل هذه كل هذه الإرشادات مهمة جدا لطلبة الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، وإن شاء الله بالتوفيق لجميع طلبة الثانوية
1: يا رب. الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيس قسم التعليم بجريدة الأخبار المسائي ومسؤولة ملف التعليم بموقع أخبار اليوم الإلكتروني، شكرا جزيلا لحضرتك هذه المتابعة المهمة، وبنتمنى يا رب التوفيق والنجاح لجميع طلاب الثانوية العامة. أتكلم معكم عن مكتب تنسيق القبول الذي أنهى بالجامعات والمعاهد استعداده لاستقبال الناجحين في الثانوية العامة عقب إعلان النتيجة، حيث تم الانتهاء من مراجعة موقع التنسيق الإلكتروني واختباره تجريبيا لضمان جاهزيته، كما وجه وزير التعليم العالي بتقديم الدعم والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور مع توفير خدمات مراكز الحاسب الآلي بالجامعات مجانا خلال مراحل التنسيق. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق بعد 72 ساعة من إعلان النتيجة عبر تسجيل الطلاب رغبتهم إلكترونيا وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي. احنا لسه مستمرين معاكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
2: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملعب آخر اليوم نتابع معاكم أحدث الأخبار والنتائج في الملاعب والبطولات الرياضية، وغدا مع انطلاق مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية للسيدات بالمغرب، الفراعنة يفتتحون البطولة بمواجهة زامبيا، والجهاز الفني يؤكد جاهزية المنتخب للمنافسات. معنا على التليفون للتعليق كابتن وسام عثمان، أول كابتن لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية سابقا. كابتن وسام، برحب بحضرتك في برنامج آخر اليوم. اهلا بحضرتك كابتن. حضرتك شايفة ازاي استعداد منتخب مصر لكرة القدم النسائية للمباراة الاولى غدا امام زامبيا في افتتاح مشواره ببطولة الامم الافريقية بالمغرب؟
2: صراحة كابتن محمد كمال عامل مجهود كبير قوي مع الفريق، وكمان البنات عندهم استعداد قوي، وما بقتش خلاص يعني موضوع الاحتراف، واحنا بقينا نجيب لعيبة وعندنا لعيبة خدت تجارب برا، ده ما بقاش خلي فيه خوف من البنات الافريقيه. يعني احنا بنتفوق عندهم في المهاره، بتفوق علينا في القوه والسرعه، بس احنا بنقدر نقل الكوره، بيفرق معانا قوي ان احنا نقدر نتغلب، واحنا عندنا يعني هدف في فريقنا ان شاء الله يبقى عندنا خطوه كبيره ان احنا تاني نوصل للنهائيات أمم أفريقيا إن شاء الله
1: بإذن الله. طيب كابتن، بحكم خبرة حضرتك كقائدة سابقة لمنتخب مصر، كيف تقيمين مستوى الكرة النسائية المصرية حاليا، وما هو مطلوب لمواصلة التطور والمنافسة عربيا وإفريقيا؟
2: يعني أنا شايفة أن السنة اللي فاتت دي أول سنة أن يلزم الأندية اللي هي الكبيرة أو أي أندية داخلة في بطولات الأفريقيا أن هي لازم يبقى ليها نادي في الكرة النسائية، تخلت ان الانديه الكبيره تهتم زي الاهلي زي الاتحاد السكندري زي المصري بورسعيدي، كل الانديه بقى عندها كره نسائيه، وده هيعود علينا طبعا ان القاعده هتزيد، فالقاعده هتزيد الاختبار هيبقى ادق. انا شايفه ان هي حاجه كويسه جدا، وشايفه ان في تطوير في الكره النسائيه، وشايفه موضوع وجود ثلاث مشتركات في كل فرقه ادى ان في بقى في منافسات قويه، وان اللعيبه المصريه تحتك بمستوى قوي، فده شيء كويس طبعا، تطورت عن قبل كده.
1: نعم، وباذن الله يكون يعني يصل لي يكون ان هو يبقى في حضور اقوى على الساحه الدوليه. احنا بنشكر
2: طبعا ان شاء الله
1: باذن الله. كابتن وسام عثمان، اول كابتن لمنتخب مصر لكره القدم النسائيه سابقا، بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا، وبنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مشواره ببطوله الامم الافريقيه.
2: متشكره جدا.
1: مع السلامه. تفضلي. استمعينا، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: بنواصل مع حضرتكم جولتنا في آخر اليوم ونرصد أحدث المشروعات التنموية والخدمية التي تهم حياة المواطنين في المحافظات. واليوم حطتنا في محافظة المنيا. للتعليق معنا على التليفون الإعلامية الدكتورة ندى صفوت، مراسل قطاع أخبار الشركة المتحدة وراديو 90 90 بمحافظة المنيا. دكتور ندى، أهلا بحضرتك.
2: اهلا بك الزميله العزيزه ياسمين وبجميع المستمعين الكرام.
1: اهلا بك، نورتينا. كلمينا في البدايه عن نتائج التشغيل التجريبي لمنظومه التامين الصحي الشامل خلال الشهر الاول، وما ابرز المؤشرات التي تعكس نجاح المنظومه.
2: نعم، خطوه جديده وانجاز كبير ياسمين تحققه منظومه التامين الصحي الشامل هنا بمحافظه المنيا، اكبر محافظه مليونيه في المرحله الثانيه، تقدم المنظومة خدماتها فيها لنحو 7 ملايين مواطن. الخبر الأحدث اليوم لا يقتصر فقط ياسمين على تقديم الخدمة الطبية، بل يتجسد في النجاح غير المسبوق لحملة التوعية الميدانية التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية بعنوان صحتك امسك فيها بإيدك وسنانك. هذه الحملة التي انطلقت بالتوازي مع المنظومة استطاعت خلال شهر واحد فقط الوصول إلى أكثر من 217,000 مواطن في مختلف القرى والمراكز عبر عيادات متنقلة تقدم الفحوصات والتوعية لتحقق أكثر من ضعف هدفها المعلن. هذا الإقبال الجماهيري الكبير يعكس مدى وعي أهالي المنيا وأهمية البداية القوية التي تعتني بها المنظومة، وهي أن الوقاية تبدأ قبل العلاج. أيضا مع بداية العام الدراسي الجديد ستشهد مدارس المحافظة حملات عديدة لغرس ثقافة العناية بصحة الفم والأسنان لدى الأطفال منذ الصغر، هذا وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتوسع في حملاتها التوعوية الصحية، إنجاز يتكامل فيه التشغيل الميداني مع التوعية الصحية ليرسم صورة جديدة للخدمة الطبية هنا في المنيا. وهذه المنظومة التي تخدم كما ذكرنا أكثر أو ما يقرب من 7 ملايين مواطن من أهالي هذه المحافظة.
1: نعم. طيب دكتور، ما هي أقرب مشروعات مياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة المقرر دخولها الخدمة قريبا، وما الذي ستمثله لأهالي المنيا؟
2: نعم ياسمين، بالانتقال إلى ما أشرت إليه، تتواصل إنجازات حياة كريمة في المحافظة جنبا إلى جنب مع هذا التطوير الصحي. تحدثنا عن التجهيزات النهائية بمحطة مياه الشرب بقرية الأشمونين التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، والمقاومة بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وصلت نسبة التنفيذ بالمحطة إلى 95%، ومن المقرر أن تخدم نحو 120,000 نسمة بقرى الأشمونين وعدد من القرى المجاورة. تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالمحطة، يجرى حاليا استكمال الإجراءات اللازمة لربطها بالشبكة العمومية، ومن المقرر دخول المحطة الخدمة رسميا خلال أسبوعين عقد استكمال الموافقات النهائية من وزارة الصحة. محافظ المنيا اللواء عماد كدواني كان قد وجه بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية بما يضمن تشغيل المحطة بكامل طاقتها وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين. هذا أحدث ما يجرى في منظومة التأمين الصحي الشامل هنا ياسمين، وكذلك مشروعات حياة كريمة التي تنفذ بمحافظة المنيا.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الإعلامية الدكتورة ندى صفوت، مراسل قطاع أخبار الشركة المتحدة وراديو 90 90 بمحافظة المنيا. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل يا دكتور.
2: شكرا جدا.
1: أتكلم معاكم عن تقرير بعنوان الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تحمي ممتلكات الوطن. حققت الموجة 29 إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية نتائج كبيرة، حيث تم إزالة أكثر من 19,000 حالة تعد ضمن المستهدف، إلى جانب التعامل الفوري مع أكثر من 22,000 مخالفة تم رصدها. وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار حملات الإزالة واسترداد أراضي الدولة مع المتابعة اللحظية لعمليات التنفيذ حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والتصدي للبناء المخالف. مستمعينا، احنا لسه مستمرين معاكم في اخر اليوم، هنخرج فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم، خليكم تابعينا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم مع حضراتكم اقول لكم على مجموعة سريعة من الاخبار. من الرياضة، يخوض الاهلي مباراة ودية امام لافينا الخميس المقبل ضمن استعداده للموسم الجديد في غياب لاعبي الدوليين. تتوجه بعثة منتخب مصر الثاني لكرة اليد الى ايطاليا يوم 18 اغسطس للمشاركة في دورة العاب البحر المتوسط المقرر اقامتها خلال الفترة من 21 اغسطس الى 3 سبتمبر. في حالة الجو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين درجة وثلاث درجات، وتسجل القاهرة 38 العظمى و24 للصغرى. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد غريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيون للإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام. الرئيس السيسي يؤكد أهمية أن يجمع تحديث مسبير ما بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث. مصر تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات على الدول العربية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها العسكرية ضد إيران حال فشل المفاوضات بين الجانبين. الجيش الإيراني يؤكد أن الحصار البحري الأمريكي يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب بالمنطقة. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على جبلية شمالية قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة طرنوسعية شمال شرق رام الله والضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 182 مسيرة أوكرانية في إجواء عدد من المقاطعات الروسية والبحر الأسود وبحر أزوف. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يؤكد أن مصر حققت نتائج متميزة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بإجمالي تدفقات بلغت 15 مليار و500 مليون دولار. منتخب مصر للناشئين يهزم الجزائر ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ودلوقتي جه معكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: أيوه

وليس في الأرض خمرا كالتي تسكبين من عينيك أمرودا والورد أشمل وعندي الذي قد نشقت من خديك أم عقيقا

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.